0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ما معنى البركة؟ نحن نقول في سلامنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول عند التهنئة: مبارك. قبل أن نقف على معنى البركة، دعونا نستمتع بتقليب صفحات المصحف الشريف للنظر في الآيات التي ذكرت فيها البركة. طبعا لن نمر على كل الآيات، وإنما بعض الآيات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. هذه بعض المواضع، والملاحظ هنا تكرار وصف القرآن بأنه مبارك في عدة آيات الآن التي ذكرناها. هذا كتاب أنزلناه، هذا كتاب أنزلناه في واحد اثنتان في الأنعام، وهذا كتاب أنزلناه أيضا في الأنبياء، وكتاب أنزلناه مبارك في صاد، وإن أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان. طبعا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفت هنا الليلة بالبركة، لكن الذي أنزل وأيضا مبارك. الآن ما معنى البركة؟ يتمركز معنى البركة في اللغة حول الثبات والزيادة والسعادة. قال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وعرف الكثوي البركة النماء والزيادة، حسية كانت أو معنوية، وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه. والناظر في المعنيين يجد اتصالا بينهما، حيث إن المعنى الاصطلاحي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهذا مرتبط بمعنى البركة في اللغة التي هي الثبوت والرسوخ والسعادة من جهة، والنماء والزيادة المرتبطة بقاعدة الاستقامة على الدين من جهة أخرى، والتي يترتب عليها سعادة في الدنيا ووفرة ثواب في الآخرة. يعني يمكن بعض الناس يقول لي ما فهمنا شيء. يعني السعادة أيها الإخوة والأخوات معناها النماء، الزيادة، سواء كان هذا حسي أو معنوي. معناها ثبوت الخير في الشيء الذي ترزق إياه، يعني الخير ثابت فيه. السعادة أن تستمتع بهذا الشيء الذي أعطيته. الله رزقك طفل، فهذا الطفل يعني يبقى معك، لا تحرم إياه بحيث أنه يغيب أو يموت أو نحو ذلك. تستمتع به، تستمتع به وتشعر بالسعادة، أنت سعيد بهذا الولد، فأنت تراه أمامك يكبر وينمو ويتطور من طور إلى طور. أنت بورك لك في هذا الولد، وعندما يكون هذا الولد بعد ذلك يتعلم وعلى أخلاق عالية ومطيع ودين، فأنت بورك لك في هذا الولد. هذا كمثال، وعلى ذلك فقس. ونواصل إن شاء الله تعالى كلامنا حول بقية الدروس والعبر في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في كل ما رزقنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر.

0: اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

سَقَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد.

يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسل

0: الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يؤفك عنه من أفك قتل الخرّ

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي محمود بن ربيع بن غضوان من صفوان أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عام وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: زيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: العروة الوثقى،
3: العروة الوثقى.
2: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن التربية الجمالية. الجمال مصدر الجميل، والجمال هو الحسن، والله تعالى جميل يحب الجمال، وما صدر من الله تعالى كله جميل. والله تعالى خلق الكون جميلا بديعا، وخلق الإنسان أجمل المخلوقات، خلقه في أحسن تقويم. والإنسان بعقله وروحه وجسده وعواطفه وانفعالاته ومواهبه وقدراته مخلوق خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. وينبغي علينا تربية الأبناء على التأمل في الجمال المبثوث في الكون، ليصلوا إلى ترقية حسهم والسمو بأنفسهم والتعامل الإيجابي مع هذه الهبة الإلهية. والجمال قيمة إسلامية لا تخلو من المتعة التي يرتقي بها الإنسان بعيدا عن عالم الشهوات. والتربية الجمالية علم يسمو بالتذوق الإنساني. والجمال قيمة تصوغ شخصية الإنسان المسلم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث يوضح بعض المفاهيم عند الناس المتعلقة بحسن الهيئة التي ربما تختلط عند البعض بأنها من الكبر. والمعنى أنني أحب أن أتفوق في الجمال وحسن الهيئة التي خلقني الله تعالى عليها، ولا أحب أن يسبقني أحد ولو بشيء قليل مثل شراك النعل. أفمن الكبر ذلك؟ والكبر حالة من استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس من الكبر بالنعال، ولكن الكبر من بطر الحق، أي من رد الحق، تكبر على الحق، ومن رفض الحق ورده، وغمط الناس أي احتقار الناس. فالكبر والتكبر للذي يرد الحق ويحتقر الناس. فعلينا أن نربي أبنائنا التربية الجمالية التي تجعلهم يحبون الجمال في المكان واللباس والأقوال والأفعال. وأن الجمال معناه واسع، يتمثل في القلب المفعم بالحب والعاطفة والنفس السخية بالعطاء والبذل والضمير اليقظ والعقل المتأمل المتجدد والخلق الرفيع والإبداع والابتكار. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والجمال لا يقف عند حدود المادة، بل يتخطاه إلى عالم الفكر والقيم ورعاية الفطرة وتوجيهها ورعاية الشخصية. لذلك لا بد أن نعلم أبنائنا أن يرتقوا بأذواقهم، وأن ندربهم على التأمل والتفكر في إبداع الخالق سبحانه وتعالى للكون الواسع، ليزدادوا إيمانا ويقينا بالله تعالى وتوكلا عليه. ومن الضروري أيضا التمييز بين الجمال بوصفه قيمة وبين الإحساس بالجمال. فالجمال موجود، والبشر يتفاوتون في استشعار الجمال بسبب اختلاف في الأذواق والاهتمامات. أما الحس الجمالي فهو الانفعال والاستجابة النفسية
لما يدركه العقل ويتولد عنه شعور الخاشع لارتباطه بخالق الجمال سبحانه وتعالى. والجمال أثر في النفس الإنسانية، والإنسان بفطرته ينزع إلى حب الجمال وينفر عن القبيح ويحرص على تكوين بيئة جمالية في لباسه ومسكنه ومجتمعه الذي يعيش فيه وبيئة العمل التي يعمل بها. ولا بد من تحقيق التوازن بين القيم الروحية والمادية. ومن آثار الجمال السرور والارتياح، فالعين تستلذ بمشاهدة الجمال في الكون وما فيه. ولأهمية الجمال فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب والروائح الطيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وكذلك بذل الهدية وقبولها باب من أبواب الخير وسبب من أسباب التحاب والترابط بين الناس. وقد حث عليه الإسلام وباركها، لا سيما إن كانت الهدية خفيفة سهلة لا تكلف المانح ولا الآخذ كثير جهد وعناء. وهذا ما ينطبق على الطيب عموما. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من عرض عليه فأعطي ريحانا هدية، وهو كل نبت مشموم طيب الريح، فلا يرد المعطي وليأخذه منه. ويحتمل أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، ففي الحديث من عرض عليه طيب، وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. ويعلل صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن رد الريحان بكونه خفيف المحمل ورائحته جميلة، فهو هدية قليلة نافعة فلا ترد مثل هذه الهدية، كي لا يتأذى المعطي برده، فردها لا وجه له إلا من عذر. والحديث فيه إرشاد إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة، فمن السنة تغيير الاسم القبيح. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وجميلة ليس عكس عاصية، فلا يشترط أنه إذا سمي باسم قبيح أن يغير إلى عكسه، ولكن يغير باسم آخر. وعاصية كانت من أسماء المشهورة عند أهل الجاهلية، وليس له علاقة بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يقصد عاصي على الخلق. والجمال في الشعر والنشيد والصوت الحسن وجمال التلاوة وجمال الروائح، فعلينا تربية الأبناء على الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة والروائح الطيبة والحرص على نظافة الأسنان والتسوك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والجمال فيما يتصل بالظاهر والباطن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة

من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاشتمل الحديث على نوعين للجمال: الباطن والظاهر. وشرع لنا لباس الثياب الجميلة والنعل الحسنة.

0: مطلب إسلامي، وتوجيهات الإسلام في ذلك تصعب على الحصر، وكل ما يرتقي بالذوق والحس ويرقق المشاعر يمكن أن نرى الإسلام فيه توجيها وكلمة. وعبادات الإسلام يتبدى جمالها فيما تفرضه على المسلم من طهارة الظاهر والباطن، فيجب عليه على المسلم في الصلاة مثلا تطهير الظاهر بأن يكون البدن والثوب والمكان خالي من النجاسات، هذا من الشروط. بل شرع التطيب والتزين وتطهير الباطن بأن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وكذا في الزكاة حيث أمرنا القرآن الكريم بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كما أن أخلاقيات الإسلام قد بلغت الذروة من الجمال من حيث أنها دعت إلى مكارم الأخلاق وإلى العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة وإلى معاملة الناس بمثل ما نحب أن يعاملون به وإلى التراحم والتواد والتغافر، والنصوص في ذلك معروفة واضحة، وقد جمعت هذه الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن الأمور التي ينبغي تعليمها الأبناء أن التجمل ليس فقط للمناسبات والمقابلات واللقاءات، وإنما في الذهاب إلى بيوت الله عز وجل، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالذهاب إلى الصلاة ينبغي أن يكون بملابس نظيفة وجميلة وروائح طيبة تعظيما لبيوت الله تعالى وللصلاة التي هي عمود الدين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم ويوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى الظلال المدرسية.
2: وقل اعمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد. كلما أقبل صباح فتكتب الشمس فيه رسائل الأمل، وتمضي نفوس إلى حسن العمل. تتجدد الأنفاس مع إطلالة كل عام دراسي، وتخفق القلوب إذ تستقبل المدارس فلذات الأكباد، عودة لانتظام في مقاعد الدراسة، واعتياد يومي له جماله، واستئناف لرحلة بناء النفس الإنسانية في الظلال المدرسية وصياغة العقول والأرواح. وتتضاعف أهمية التربية والتعليم في هذه الظلال في ظل معطيات هذا الزمن، وهي تدهش بتسارعها وما يشهده العالم من التدفق المعرفي المذهل والانفتاح الرقمي الهائل. فهؤلاء الفلذات اليوم يواجهون تحديات فكرية وعواصف قيمية تستهدف فطرتهم وهويتهم. ما يستنفر مؤسساتنا التعليمية لتقوم بدورها المحوري المنشود كي تكون المدارس حصنا تربويا ومحضنا قيميا يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الناشئة فكريا وخلقيا. هكذا هو شأن المدارس الناجحة في مجتمعاتنا، فلم تعد مجرد فضاء تعليمي لا هم فيه سوى تلقين العلوم والمعارف المجردة. إن التربية في رحاب المدارس ركيزة تجعل من المعرفة أداة نفع وبناء، ويدرك الواعون أن الواجب المناط بها يتطلب تكاملا وثيقا بين المعرفة والتزكية. فالتعليم يغذي العقل والتربية تهذب النفس، ولا يغني أحدهما عن الآخر. والعلم بلا تربية كالنور في يد من لا يحسن السير به، والتربية روح التعليم، فإذا فارقته بقي جسدا بلا حياة. وليس المقصود أن يعرف الإنسان كثيرا، بل أن يحسن بما عرف عملا وإنجازا. فما أعظم أن تكون المدرسة الملاذ الآمن يغرس فيه حب الله، وتعزز في ظلاله قيم الصدق والإحسان والمسؤولية، وتنمو في رحابه مشاعر الاعتزاز بالوطن والغيرة عليه وحب السعي المخلص لرفعته وازدهاره وإكمال مسيرة بنائه وتقدمه. فلله الحمد على ظلال مدرسية يرنو إليها المجتمع لتخرج أجيالا متمسكة بثوابتها وقادرة على التعامل مع مستجدات العصر بوعي وحكمة وثبات. لك الحمد، لك الحمد والمجد والكبرياء، لك الشكر يا ربنا والثناء. لك الحمد باسمك نرقى العلا، نذوق السرور ننال الهناء. لك الحمد يجلو ظلام الدياجي، بنورك يا ربنا يستضاء. لك الحمد أزكى شذا قد سرى، وعطر تضوع صبحا.

0: المساء. فهيا بنا لله ربنا، فبحمده ينسج الصباح من الضياء حكاية يوم جديد، لتسعى نفوس على صراط الحميد.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

للمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

آزفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
5: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا يزال حديثنا موصولا حول الآية المباركة التي نقتطف من يانع ثمارها ونتنور بأنوارها، تلك الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: هلا تلوت علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
5: أتلوها بإذن الله مجددا.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما مغزى حرف اللام في قوله تعالى لتكونوا؟
1: اللام هنا للتعليل.
2: اللام هنا للتعليل؟
1: نعم، أي لأن تكونوا، أي جعل الله هذه الأمة واسطة عقد الأمم. لماذا؟
2: لتكونوا شهداء على الناس،
1: لأن الشهادة تقتضي العدالة، ولا بد أن يكون الشاهد عدلا، وهذا معنى تفسير الآية في قوله تعالى وسطا، أي تفسير الوسطية بالعدالة. والوسطية أيضا تعني الخيار، فشهداء الأمة خيارها وعدولها، لتكونوا شهداء على الناس، فجعل الله هذه الأمة عدولا خيارا لهذه الغاية ولغيرها، وبين هذه الغاية بقوله لتكونوا شهداء على الناس.
2: فيا لها من كرامة عظيمة لهذه الأمة يا أستاذنا.
1: كيف لا، وقد اختار لها أشرف الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين ليكون رسولا شاهدا عليهم أو شهيدا عليهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس؟
1: أي لتكونوا شاهدين على الناس الذين تقدموكم أن الرسل بلغتهم. فيوم القيامة يناقش الناس فيؤتى بالأمة ونبيها، فتكذب تلك الأمة نبيها، فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وكيف يشهدون عليهم وقد كانوا قبلهم؟
1: يشهدون عليهم لأن القرآن الكريم فيه قصص أولئك الأنبياء، وفيه ذكر أولئك الرسل وأنهم أرسلوا إلى قومهم، فهذه الأمة صدقت بالقرآن بعد تصديقها برسول القرآن، صدقت وفي القرآن ذكر أن الرسل بلغوا أممهم، فتكون شهادة هذه الأمة على أولئك الرسل أنهم بلغوا أممهم شهادة مستوحاة من إيمانهم بما في القرآن، فيكون ذلك شاهدا على إيمانهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا؟
1: ويكون الرسول عليكم، الكاف في عليكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمة المخاطبة بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وشهادة الرسول على هذه الأمة شهادة لهم بإيمانهم، ويكون الرسول عليكم يا أمة محمد شهيدا على إيمانكم حيث آمنتم بالقرآن وذكرتم أن الرسل بلغت أممها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي شهيدا على إيمانكم بالقرآن. ويا لها من شهادة.
2: إذن يا أستاذنا، يراد بالرسول هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، ويكون الرسول، وإنما ذكر الرسول بصفة الرسالة ولم يقل ويكون محمد عليكم شهيدا، لأن المقام مقام إظهار شرف التبليغ، فهم أي الأمة شهدوا على أن الرسل بلغت أممها، والرسول بلغ هذه الأمة فشهد على إيمانها في المحشر تكريما لهم وتشريفا.
0: إذن هذه هي شهادة فخر وعز يا أستاذنا.
1: نعم، إنها شهادة فخر واعتزاز. كيف لا، الرسل السابقون كذبتهم أممهم، وهذا الرسول صدقت به هذه الأمة أمة الإجابة، فكان ذلك شرفا لهم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، فهو إلى يوم القيامة يتبعه من يتبعه من المسلمين، كما جاء وأنا أكثرهم تابعا. وقد ورد في الحديث أن النبي يؤتى به معه الرجل والرجلان ممن صدقوا به من أمته، وفي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا أكثرهم تابعا، أي أكثر الرسل تابعا.
2: وما شأن الرسل يا أستاذنا مع أممهم؟
1: شأن الرسل مع أممهم يوم القيامة يؤتى بالجميع فيوضح لهم ما كانوا عليه من تكذيب أو تصديق، لأن اليوم يوم حساب لا يوم عمل. أما دار العمل فهنا وهناك يوم جزاء، والجزاء لا يكون إلا عدلا، وتقام هناك الحجج. فشأن الأمم مع رسلهم يظهر هناك يوم القيامة للجميع، وشأن هذه الأمة أظهر وأظهر، إذ هم أكثر الأمم اتباعا لرسولهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى هنا من شهادة الرسول وما فائدتها؟
1: فائدتها تشريف هذه الأمة وإظهار كرامتها، إذ جعلها الله وسطا، أي واسطة عقد الأمم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وبانتهاء وقتنا لهذا اليوم نود أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى ومشيئته.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أعزائي المستمعين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم في هذه الحلقة التأملية التي نبحر فيها مع آيات من أعظم آيات الله في الكون. لقد ذكر الله سبحانه الشمس في كتابه العزيز في أكثر من 30 موضعا، ولم يكن هذا الذكر لمجرد الإخبار، بل جاء في سياق القسم لتعظيم الشأن، كما في قوله تعالى: والشمس وضحاها، وجاء بمعنى الآية الدالة على الوحدانية والربوبية، وبمعنى الامتنان على العباد بما فيها من منافع لا تحصى.
1: أفلا تتفكرون؟
2: القرآن الكريم يوجه أنظارنا إلى أن الشمس مخلوق مسخر بأمر الله، لا تتوقف ولا تتوانى عن أدائها مهمتها الكونية. القرآن الكريم وصف الشمس بأنها سراج وهاج، يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. ومن منظور علمي، فإن الشمس تحول في لبها 300 مليون طن من الهيدروجين إلى هيليوم في كل ثانية، لتنتج طاقة هائلة تمد الأرض بالضوء والحرارة. هذه الشمس تبعد عنا مسافة تقدر بحوالي 156 مليون كيلو متر. هذه المسافة لو نقصت قليلا لاحترقت الأرض، ولو زادت لتجمدت. إن هذا التقدير الإلهي هو ما يعطي معنى الوهاج الذي يضيء لنا الكون دون أن يحرقه. نتساءل هنا ونخاطب العقل المنطقي: هل يمكن للفوضى أن تنتج هذا النظام الصارم؟ الشمس تجري في مدارها بسرعة هائلة تصل إلى 250 كيلو متر في الثانية الواحدة حول مركز المجرة، ومع هذه السرعة المذهلة لا يختل مدارها بمقدار شعرة، ولا يصطدم بها نجم آخر على مدى ملايين السنين. إن هذا الانضباط ينفي أي مجال للصدفة، فالقانون لا ينبثق إلا عن مقدر، والنظام لا يقوم إلا بقيوم. تعد الشمس هي المحرك الأول للحياة على وجه الأرض، فالنبات والطحالب تمتص أشعتها لتصنع غذاءها عبر عملية البناء الضوئي. هذا التفاعل الكيميائي المعقد لا يتم إلا بوجود ضوء الشمس، ومن خلاله تبدأ كل السلاسل الغذائية. فالطاقة الشمسية تنتقل من النبات إلى الحيوان العاشب ثم إلى الحيوان المفترس، فكل لقمة نأكلها هي في الأصل طاقة شمسية سخرها الله لنا. ومن أعجب أسرار الشمس أنها المحرك الخفي لدورة الماء في الأرض، فبحرارتها تتبخر مياه البحار والمحيطات، ثم يرتفع بخارا ليتكاثف في السماء سحابا، ينزل مطرا يحيي الأرض بعد موتها. إنها سلسلة محكمة، لو اختلت حلقة واحدة منها لاختلت الحياة كلها. فسبحان الخالق العظيم. يقول سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وما الرياح والسحاب إلا جزء من نظام أعظم

0: تديره طاقة الشمس بتقدير العزيز الحكيم، فكل قطرة ماء نشربها وكل نبتة تخضر أمام أعيننا هي في الأصل ثمرة هذا التسخير الدقيق.
1: أفلا تتفكرون؟
0: إنها رسالة جديدة في كتاب التأمل. الشمس لا تضيء فقط، بل تدير دوائر الحياة في صمت حتى يبقى الكون متزنا وتبقى الحياة ممكنة. وللشمس دور جوهري في صحة الإنسان، فهي المصدر الرئيسي لتصنيع فيتامين دال في الأجسام الذي يسمى فيتامين الشمس. هذا الفيتامين ضروري لصحة العظام والأسنان وتقوية المناعة، كما أن لضوء الشمس تأثيرا نفسيا عميقا، فهو يمنح الإنسان الخير والسكينة وينظم الإيقاع البيولوجي للجسد. جعل الله عز وجل من انضباط حركة الشمس وسيلة دقيقة لحساب الزمن. يقول سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبها نعرف مواقيت الصلوات، فدلوك الشمس وزوالها يحدد صلاتي الظهر والعصر، وغروبها يحدد المغرب والعشاء. إن هذا التوازن بين الشمس والقمر هو الذي يبقي النظام الكوني ثابتا لا يميد، فمن نظم هذا التوازن العجيب لهذا الكون الفسيح إنه الخبير العليم سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، تأمل في هذا السراج الوهاج. الشمس ليست كرة نارية عشوائية، بل هي معمل نووي دقيق يعمل بنظام مستمر بلا خلل أو عطب أو توقف. هل هناك نظام بشري أو آلة صنعها الإنسان يمكن أن تعمل لملايين السنين دون صيانة؟ إن كون الشمس تجري لمستقر لها بهذه الدقة هو بتقدير العزيز العليم. إن القوانين الصارمة في الكون هي أقوى دليل على وجود المقدر سبحانه وتعالى. أيها المؤمن، زد يقينك بأن من أمسك هذه الشمس في مدارها قادر على تدبير أمور حياتك. إن تأملك في مخلوقات الله عبادة ترفع درجاتك وتجعل لسانك رطبا بذكر الله وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. في ختام حلقتنا ندرك أن الشمس كما أنها تضيء لنا عالمنا المادي، فإن القرآن الكريم يضيء لنا بصائرنا لنرى الخالق من خلال خلقه. فضياء الشمس آية نراها بأعيننا، ونور الوحي حقيقة نلمسها بقلوبنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر،

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وهو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وأداة الشرط إن، والأصل إن ما، ووقع إدغام، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم، وما زائدة. وجملة فعل الشرط يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، والجواب فلا تقل لهما أف. ووقفنا عند جملة جواب الشرط وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وصدرت جملة جواب الشرط على ما قدمنا في ختام لقائنا الماضي بالفاء وهو الرابط، لأن الجواب صدر بالطلب وهو النهي، وإذا تصدر الجواب طلب كان أمرا أو نهيا لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء عند الجمهور، والفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقول: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه اللام هي التي يسمونها لام البيان أو التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول. هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وما حرف دال على التثنية أو علامة على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولام الجر أو حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقل، فلا تقل لهما، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل تقل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقل. أف حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وذلك إذا جعلناه مثل أسماء الأصوات أو مثل الأصوات، بحيث يكون هذا الحرف لا محل له من الإعراب. وقد تقدم أن كلمة الحرف تطلق ويراد بها مطلق الكلمة عند المتقدمين، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. واشتهر أن أف اسم فعل مضارع مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ومعناه أتضجر. وقد يكون اللفظ هنا مرادا، فهو من حيث نظر شيء لا محل له من الإعراب، إلا أنه يؤتى باللفظ ولو كان حرفا، وذلك اللفظ يكون شيئا له محل من الإعراب. ومثال ذلك أننا نقول أعربت لم، فيقولون في لم بالنظر إلى اللفظ اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به،
وإن كان من حيث المعنى هو حرف، والحرف لا محل له من الإعراب، فقد وقع الإعراب على اللفظ لا على المعنى. وعلى هذا نقول في كلمة أف اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به للفعل تقل، والإعراب لللفظ لا للمعنى. واشتهر عندهم بأن أسماء الأصوات أو بأن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، وأف كصه ومه، ولذلك جر على هذه الصفة بالتنوين أو نون على هذه الصفة ليكون مشبها لأسماء الأصوات، فمن نونه تنوين جر شبهه بالأصوات كما يقولون مه وصه وما شابه ذلك من أسماء الأصوات. وهذه الكلمة وهي كلمة أف فيها لغات، وقد تحدث عنها علماء اللغة والتفسير حتى أوصلها المتأخرون في لغاتها إلى 40 لغة أو 40 وجها. ومن المعلوم أنه يحصل الزيادة جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، ولذلك ينبغي الاعتماد في هذا الباب على الأصول. وأصل تلك الأصول كتاب العين لإمام اللغة الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد ذكر المحققون الذين حققوه مؤخرا كمهدي المخزومي وغيره من العلماء الذين اشتغلوا بتحقيقه أن الذين جاءوا من بعد الخليل إنما زادوا حروفا ومعاني تركها الخليل لكونها لا تخرج على أصول اللغة، أو لكونها لا تخرج على أصول اللغة، أو لكونها شاذة. وينبغي الرجوع أيضا إلى مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإنه عاش في القرن الثاني، كما أن الخليل على رواية ابن مداد توفي في النصف الأول من القرن الثاني 35، والمشهور في كتب التراجم أنه توفي 70 من الهجرة النبوية، ويؤخذ برواية ابن مداد لأن له صلة بالخليل بن أحمد الفراهيدي، فهو أحد الأعلام العمانيين المشهورين، ولا شك أن الناس الذين هم من بلد واحد أدرى بتراجم أصحابهم أو أعلامهم. وينبغي أيضا أن يرجع إلى كتب المتقدمين في هذا الباب من المفسرين، على أن كتاب العين ليس كتاب لغة فحسب، بل إنه أوسع من ذلك وأشمل من ذلك بكثير. فإذا ما رجعنا على سبيل المثال إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى، نجده لا يذكر ذلك الكثير من الوجوه واللغات في هذه الكلمة وهي كلمة أف، ونظير ذلك صنوان وقنوان. فإن إمام العربية وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى ذكر أنه لا يعلم كلمتين على هذه الصفة غير تينك الكلمتين، من حيث إن المثنى والجمع يكون بصورة واحدة وإن اختلفت النون أو وإن اختلفت حركة النون. ومن نظر بعد ذلك في كتب المتأخرين نجد أنهم ذكروا 10 كلمات وربما زادوا على ذلك كانت على صورة صنوان وقنوان، ولا شك أن ذلك من الزيادة أيضا أو من المتروك، حتى إن الناظر في تلك الكلمات يجدها من الغرابة بمكان ومن الوحشية في اللغة العربية بمكان، ولذلك

0: ذلك ينبغي أن يتنبه إلى ما ذكره المتقدمون في هذا الباب، فإنهم الحجة، وهم أقرب إلى العربية وأهلها، وأقرب إلى زمن تنزل القرآن الكريم لسبقهم في هذا الباب. فعلى سبيل المثال نجد أن صاحب مجاز القرآن ذكر في هذه الكلمة، وهي كلمة أف، فلا تقل لهما أف، تكسر وتضم وتفتح بغير تنوين، فذكر فيها ثلاث لغات، فلا تقل لهما أف، تكسر وتضم وتفتح بغير تنوين، وموضعه في معناه ما غلظ وقبح من الكلام، ولعل كلامه معناه أنها تكسر بتنوين وتضم بتنوين، فيقال أف ويقال أف كما ورد في هذه القراءة، وتفتح بغير تنوين فيقال أف بالفتح ولا يقال أفا بالتنوين، وموضعه في معناه ما غلظ وقبح من الكلام، فالمراد بأنه ليس له أن يذكر أو أن يقول لوالديه شيئا من الكلام يكون غليظا وقبيحا، وخصوصا في زمن الكبر، لأن زمن الكبر مدعاة إلى غضبهما وعدم رضاهما بسبب ما يعتريهما من كبر السن ومن الهرم ومن الضعف ومن المرض، حتى يصل الحال بالإنسان أو حتى يصل الحال بالإنسان أنه يقول كلاما ربما يكون عن غير وعي بسبب شدة ضعف أو شدة ألم أو ما شابه ذلك من الأحوال. وإذا ما رجعنا إلى كتاب العين نجد أن كلامه أوسع من كلام صاحب مجاز القرآن، فقال في مادة أفف: الأف والأفف من التأفيف، تقول قد أففت فلانا إذا قلت له أف، وفيه ثلاث لغات: الكسر والضم والفتح بلا تنوين، وهو عين الكلام الذي ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وفيه ثلاث لغات: الكسر والضم والفتح بلا تنوين، وأحسنه الكسر، فإذا نونت فارفع، والمعنى أن الأصل ثلاث لغات، وهي كسر الفاء وضم الفاء وفتح الفاء، إلا أنه يجوز التنوين، فقد قال: فإذا نونت فارفع، تقول أف، لأنه يصير اسما بمنزلة قولك ويل له، وعلى هذا يكون مبتدأ، كما أنهم يعربون ويل مبتدأ في حال رفعها كقول الحق تبارك وتعالى: ويل للمطففين. فإذا نونت فارفع، تقول أف، لأنه يصير اسما بمنزلة قولك ويل له، والعرب تقول أفة له مؤنثة مرفوعة، لا يقال ذلك إلا بالتنوين، والمعنى أنهم لا يأتون بها مؤنثة إلا أن تكون منونة تنوين ضم، فتقول العرب أفة له مؤنثة مرفوعة، لا يقال ذلك إلا بالتنوين، إما مرفوعا وإما منصوبا، وعلى هذا يجوز النصب أيضا في هذا الباب، وهو باب التأنيث، إلا أنهم لا يؤنثونها من غير تنوين، بل ينونونها إما مرفوعة وإما منصوبة، والنصب على طلب الفعل، كأنك تقول أففت أفا، ويفهم من كلامه أنه في حال التنوين والنصب تعرب هذه الكلمة مفعولا مطلقا أو مصدرا. وتقول الأف والتف، الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار، ويقال عليهم اللعنة والتأفيف. فهذا الذي ذكره في كتاب العين، وكون اللغات ثلاثا موافق لقول إمام العربية والتفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى على أن الخليل قبل أبي عبيدة، فالأصل أن أبا عبيدة هو الذي أخذ عن الخليل. ويوجد كلام أوسع من هذا الكلام بمثابة الشرح لكلام صاحب العين وصاحب مجاز القرآن في الإبانة في اللغة العربية للإمام العوتبي، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

حادثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

فتنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ورائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طرف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في 6 مواضع ساكنة الراء طرف، نحو قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، ويقول: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ويقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أما ورودها بفتحتين طرف فنحو قوله سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ويقول سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة في توضيح معنى هذه الكلمة: طرف أصلان، فالأول يدل على حد الشيء وحرفه، والثاني يدل على حركة في بعض الأعضاء، يعني العين، وأما الأصل الآخر يعني الطرف وهو تحرك الجفون في النظر، هذا هو الأصل. ثم يسمون العين الطرف مجازا، ولذلك يسمى نجم من النجوم الطرفة، كأنه فيما أحسب طرف الأسد. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. قال الجوهري في الصحاح: الطرف العين، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر، فيكون واحدا ويكون جماعة. وقال تعالى: لا يرتد إليك كطرفك، أو لا يرتد إليهم طرفهم. أما كلمة طرف بفتح الطاء وفتح الراء بفتحتين فهو طرف الشيء، أو طرف الثوب، أو طرف الحائط كما قال ابن فارس. ويقال ناقة طرفة بفتحين، بفتح الراء والطاء، أي ترعى أطراف المرعى ولا تختلط بالنوق. قال الجوهري: والطرف بالتحريك الناحية من النواحي، والطائفة من الشيء. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: ويستعمل الطرف في الأجسام والأوقات وفي غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح وأطراف النهار، ويقول: أقم الصلاة طرفي النهار. فالمقصود بطرفي النهار أوله وآخر. وقال بعض المفسرين: هو الفجر والعصر. وليقطع طرفا، أي يهلك جماعة بقتل بعض وأسر آخرين، وهو ما كان لهم يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 أيضا. يقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ويقول: وعندهم قاصرات الطرف عين، قصرنا أبصارهن على أزواجهن، أي لم يطمحن بالنظر إلى غيرهم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ويقول: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يقول: أي لا يرفع عينه، أي ينظر ببعضها، يغضون أبصارهم استكانة وذلا. ويقول سبحانه: لا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. هنا تشخص الأبصار ولا يرتد إليهم طرفهم. قال الزمخشري في الكشاف: تشخص فيه الأبصار، أي أبصارهم لا تقر في أماكنها من هول ما ترى، مهطعين مسرعين إلى الداعي. وقيل الإهطاع أن تقبل ببصرك على المرئي وتديم النظر إليه، لا تطرف. مقنعي رؤوسهم بمعنى رافعيها، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم، أن يطرفوا بعيونهم فكأنها ثابتة، أي لا يطرفون أبدا، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان، أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظر إلى أنفسهم. وفي قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. العفريت طرح استعداده إحضار عرش بلقيس قبل انتهاء المجلس، بينما الذي عنده علم من الكتاب طرح استعداده أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد للنبي سليمان طرفه. قال أبو حيان في البحر المحيط: إن القيام أن تقوم من مقامك، القيام هنا المقصود هو من مجلس الحكم. ومن قال إن القيام هو من الجلوس كان جالسا فيقوم، فيقول في ارتداد الطرف هو أن تطرف، أي قبل أن تغمض عينك وتفتحها. وقيل طرفك أي مطروفك، أي قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه في منتهى بصرك، كأنك تنظر بعيدا فترى شخصا، فقبل أن يأتي ذلك الشخص الذي هو في منتهى البصر. وهذا هو قول ابن جبير وقتادة، لأن من يقع طرفك عليه هو مطروف. المعنى آتيك به سريعا. وقيل ارتد طرفك، ارتداد الطرف هنا مجاز، وهو من باب مجاز التمثيل، والمراد استقصار مدة الإتيان به، يعني آتيك في مدة قصيرة جدا، كما تقول لصاحبك افعل كذا في لحظة، أو في ردة طرف، أو في طرفة عين، تريد به السرعة، أي آتيك به في مدة أسرع من مدة العفريت. بذلك أيها المستمعون الكرام، تؤدي هذه المفردة دورها في كما نرى في رسم الدلالة المقصودة من القرآن الكريم. وهذا ما أسعف به الوقت من الحديث عن هذه الكلمة في كتاب الله تعالى، بين البناء الصرفي وبين الدلالة المعنوية والبلاغية وما حملته من معنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مع مفردة أخرى، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه، وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وتفتح زيارة رئيس

0: رواندي إلى سلطنة عمان آفاقا جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين، وترسم ملامح تعاون اقتصادي واستثماري يربط مسقط وكيجالي في قطاعات واعدة من بينها الموانئ واللوجستيات والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات التجارية.
1: من مسقط إلى كيجالي تمتد جسور التعاون والشراكة والاستثمار، فمن الدبلوماسية الممتدة عبر 4 عقود تبني سلطنة عمان وجمهورية رواندا علاقات الصداقة والتعاون والاقتصاد، ماضية برؤية طموحة نحو مرحلة جديدة ترتكز على المصالح المتبادلة والانفتاح الأوسع على فرص الاستثمار في كلا البلدين. زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى سلطنة عمان تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التقارب بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتمنح هذه الزيارة المسار دفعة سياسية واقتصادية جديدة، وعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر زيارات الوفود الرسمية التي أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم المصالح المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدد من المجالات. العلاقات العمانية الرواندية تتجه إلى قطاعات ترتبط باقتصاد المستقبل، من الموانئ الجافة وسلاسل الإمداد إلى المطارات والاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي خطوة تختصر المسافة بين البلدين وتفتح الطريق أمام حركة أكبر للتجارة والسياحة والاستثمار، دخلت العلاقة مرحلة أخرى مع انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيجالي، وذلك في يوليو الماضي. وتبرز اللوجستيات كإحدى أهم نقاط الالتقاء بين البلدين، انطلاقا من الموقع البحري لسلطنة عمان وموانئها وشبكاتها اللوجستية التي تمثل منفذا بحريا لرواندا يصلها بمختلف الأسواق العالمية، ويعزز ارتباطها بممرات التجارة الإقليمية والدولية. وتتسع فرص التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم، إلى جانب الصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي. ويرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية في شرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي، الذي شكل أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لبناء شراكات مستقبلية. وبين مسقط وكيجالي يمتد التعاون وتلتقي الرؤى لتحويل العلاقة الدبلوماسية إلى شراكة تجارية واقتصادية يقاس نجاحها باستثمارات تتجاوز حدود البلدين.
0: باشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في مختلف المحافظات. وفي كلمتها بهذه المناسبة أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتطوير المناهج والخطط الدراسية وتوسعة المباني والمرافق الدراسية.
2: لقد شهد قطاع التعليم تحولاً مؤسسياً مهماً بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سابقاً في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، ويجسد هذا التحول رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة توحد السياسات وتربط المسار التعليمي من التعليم ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويرفع كفاءة النظام التعليمي. وإذ تستشرف الوزارة المرحلة المقبلة فإن أولوياتها تتركز في تحسين جودة التعليم المدرسي والعالي من خلال الآتي: أولاً، ضمان جودة التعليم. في إطار حوكمة قطاع التعليم تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بنتائج عمليات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة وإجراءات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي تنفذها الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، وتحرص الوزارة على توظيف مخرجات هذه العمليات في تمكين المؤسسات من تطوير أدائها وتحسين كفاءة مخرجاتها. ثانياً، تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي. تمضي الوزارة في تمكين مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم والمساندة لها لتطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز قدراتها على مواكبة المتغيرات العالمية وتنويع مصادر تمويلها. كما تحرص الوزارة على رفع نسب التعميم في الهيئات الأكاديمية وتأهيل الكفاءات الوطنية بهذه المؤسسات دعماً لأدائها التعليمي والبحثي، مشيدين بما حققته مؤسسات التعليم العالي العمانية من تقدم في التصنيفات العالمية وما يعكسه ذلك من حضور متنام لها إقليمياً ودولياً. ثالثاً، الارتقاء بإعداد المعلمين وتأهيلهم، إيماناً من الوزارة بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن باعتباره الركيزة الأساسية التي تستند إليها جودة التعليم واستدامة أثره، فإنها تفخر بوجود كادر تدريسي مؤهل معتز بمهنته مخلص لوطنه تم اختياره وفق أعلى المعايير، يمتلك المعرفة التخصصية والكفاءة المهنية. ولذلك تحظى برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتطوير نظم قبولهم في مختلف الجامعات والكليات وفق أفضل الممارسات باهتمام مستمر بما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم ويستجيب لاحتياجات المستقبل. وفي هذا الإطار نثمن ما يقدمه المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين من برامج نوعية تعزز التطوير المهني والتميز في الأداء، مشيدين في الوقت ذاته بإدراج مؤهل الدبلوم الاحترافي للمعلمين الأوائل في المستوى التاسع بالإطار الوطني للمؤهلات هذا العام. رابعاً، تطوير المناهج والخطط الدراسية. تواصل الوزارة تطوير المناهج والخطط الدراسية بالاستفادة من التوجهات التربوية الحديثة والمعايير الدولية بما يعزز مرونة المسارات والتخصصات ويوسع خيارات الطلبة بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم، ويسهم في بناء جيل متمكن من مهارات المستقبل قادر على حل المشكلات والتكيف مع مستجدات العصر وأكثر جاهزية لمواصلة التعليم العالي والانخراط في سوق العمل. خامساً، التوسع في مسار التعليم المهني والتقني. تستمر الوزارة في تطبيق مسار التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة، إذ سيشهد هذا العام توسعاً في تطبيق التخصصات الهندسية والصناعية وتخصصي السفر والسياحة بالإضافة إلى تخصصي تقنية المعلومات وإدارة الأعمال. سادساً، تطوير البيئة التعليمية وتوسعتها. يشهد هذا العام افتتاح 18 مبنىً مدرسياً جديداً بالمحافظات المختلفة، وذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة وإضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية بما يوفر بيئة أكثر ملائمة وجاذبية للتعليم والتعلم، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المدارس الخاصة بنسبة نمو بلغت 24.6% خلال السنوات الخمس الماضية. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فسيشهد هذا العام افتتاح المبنى الجديد لكلية عمان لطب الأسنان وفرع جامعة الشرقية بولاية صور وكلية الدقم الجامعية التي تمثل توجها نحو التوسع في توفير فرص التعليم العالي في المحافظات المختلفة، لا سيما المناطق الاقتصادية والتنموية.
0: تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران، وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت إيران إنها استهدفت 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جيدي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح الرئيس ترامب أن الصراع مع إيران أسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتل الأمريكيين في هذا الصراع منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله، واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. استشهدت فلسطينية وأصيب 9 آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين في أجواء المناطق الشرقية لحي الزيتون بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني بالتعاون مع المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان، إضافة إلى 4 عمليات لزراعة الأعضاء لمريض أعلن عن وفاته دماغيا، ما أسهم في إنقاذ حياة 4 مرضى. وبلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في السلطنة 35 عملية خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876,000 طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. كان معكم مستمعينا في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك ويعقوب مسيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة هزاع الراسبي، وهذه تحياتي بالتقديم عائلة البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكذلك

0: وكفى بك شهيدا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

رحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد، إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
0: لازال الحديث حول الفوائد اللي تبعدناك ونختم بها باب صلاة الجمعة، أليس كذلك؟
3: بلد.
0: كم فائدة ذكرنا؟ واحد. كان فائدة واحد ووقفنا
3: الثانية.
0: وقفنا أين؟
3: الثانية.
0: الثانية أكملنا الأولى، أليس كذلك؟
3: بلد.
0: وقفنا في الثانية. طيب من منكم يذكر الأولى؟
3: نعم.
0: إيش الأولى تكملناها؟
2: نعم.
0: فضل.
3: والاقتداء بالإمام فيها يشرط فيه نية ينويها، وهكذا يشرط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك المأموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به يأتم، كذاك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن، ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها فلا يختلفان فرضا، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إذ يصلي العصر، كذاك حكم سائر الفروض فالشرط الاتحاد للمفروض، كذاك فيها تشرط المتابعة فكلما قد قال شيئا تابعه، وهكذا من شرطها المساواة.

0: ليصحبنه ولا يسابقه.
1: أرتم، يعني هذه الأبيات والأخوان تحدث عن شروط الاقتداء، ما ذلك؟ ذكرك منها كم؟
0: أربعة
1: شروط. وربما إذا شئت أن تقول كم؟
0: خمسة.
1: خمسة التي هي فضل مجاهد.
0: نعم.
1: فضل النية.
2: أول شرط النية. شرط ثاني ألا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم.
1: نعم.
2: الشرط الثالث
1: نعم.
2: اتحاد الفرد.
1: اتحاد الفرد. نعم.
2: الشرط الرابع المتابعة والمسابقة.
1: نعم. شكرا. آخر شيء كنا معكم المتابعة والمسابقة. ما كذاك؟
0: نعم.
1: إيش الدليل على وجود المتابعة والمسابقة؟ إيش الدليل؟ نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: ثلاثة أحاديث.
1: تفضل.
0: الحديث الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا.
1: حديث ثاني
3: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟
1: نعم.
4: نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم واحد.
1: بارك الله فيكم. المتابعة قال المتابعة والمسابقة. المتابعة احتراز عن أي شيء؟
0: نعم.
1: احتراز
0: عن المصاحبة أو المسابقة.
1: المسابقة احتراز عن أي شيء؟ فضل
0: نروان. احترازا عن المسابقة وعن المصاحبة.
1: والمصاحبة. طيب و... والمسابقة احتراز عن شيء؟
0: المسابقة احترازا عن التقدم وعن التأخر كثير.
1: نعم.
0: لا يتأخر عنه تأخرا
1: كثيرا.
0: كثيرا.
1: نعم. أنا قالوا أن تفسد صلاة المأموم إذا تأخر عن الإمام إيش حد؟ إذا تأخر عن الإمام إيش؟
0: بحد.
1: حد. إذا صار بينه وبين الإمام
0: حد.
1: حد. مثل الإمام في السجدة الثانية والمأموم في الركوع.
0: نعم.
1: إيش الحد اللي صار بينهما؟ السجدة الأولى مثلاً عندما يقول أن كل سجدة
0: حد
1: يعني. نعم. طيب تقدم الكلام على هذا. طيب وقدم في الفائدة الثانية وموجب. طيب هذه الأبيات التي ذكرناها الآن من أي كتاب؟
0: نعم شيخ.
1: نعم.
0: من سلك دورة.
1: سلك دورة لمن؟
0: الشيخ الفهم بكمية السياري.
1: طيب. أحسن شكرا. الفائدة الثانية وموجب القعود إن يكن طرى وموجب القعود إن يكن طرى عليه وموجب القعود إن يكن طرى
0: عليه في حال الصلاة
1: عذرا وموجب القعود إن يكن طرى عليه في حال الصلاة عذرا وليقعدا فيها وهم قيام وقيل يقعدون والسلام وإن طرت على الإمام العافية قام وقاموا خلفه في القافية وهكذا فليفعلوا وإن وقع منه مرارا في الصلاة وارتفع. نعم هذا قال كتفريع على هيش على المسألة التي مر ذكرها معكم وهو إذا صلى الإمام قاعدا هل يصلي من خلفه قياما ولا قعودا؟ مر الكلام على المسألة لما مر عند ذكر الحديث وإذا صلى قاعدا وصلوا قعودا أجمعوا من الخلاف في المسألة يتحفظوا فيها.
0: نعم
1: المسألة واضحة المواضحة إذا صلى الإمام قاعدا هل يصلي من وراءه قياما ولا قعودا؟ هل ما الجواب؟
0: خلاف
1: فضل مو الخلاف.
0: نعم
1: فضل الجواب. نعم
2: القول الأول يصلون خلفه قعودا.
1: قعودا وهيش الدليل؟
2: الحديث.
1: هذا حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا.
2: نعم.
1: طيب
2: القول الثاني يصلون قياما.
1: استدلان بفعله عليه الصلاه والسلام في مرضه الذي
0: مات
1: فيه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال
0: قياما.

0: والقول الثالث
1: قول الثالث بأنه إذا بدأ صلاته قاعدا يصلون خلفه قعودا، وإن بدأ صلاته قائما ثم طرأ عليه طارئ فقعد يكملون صلاتهم قياما.
0: قيام يمع بين الأدلة.
1: نعم.
0: طيب هذا عليك هذه الأبيات كتفريع عن تلك المسألة. وهيش الكلام هنا قال وموجب القعود إن يكن طرأ، وموجب القعود إن يكن طرأ عليه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الإيمان. واضح؟
1: نعم.
0: وموجب القعود إن يكن طرأ عليه أي على الإيمان في حال الصلاة عذر، يعذر عن إيش؟ عن القيام، لأنه لا يستطيع القيام يكلف؟
2: لا.
0: يقال أنه بدأ وهو قائم يكلف وهو قائم؟ لا، لا يكلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وموجب القعود إن يكن طرأ عليه في حال الصلاة عذر. طيب ماذا يفعل؟ وليقعدا فيها وهم قيام، يقعد ويكمل صلاته قاعدا، وإن بدأ بها قائما، فإذا لم يستطع القيام وعجز القيام في حال الصلاة فإنه يقعد. ما كذا؟ طيب ما خلفه؟ هل يقعدون وليكملون صلاتهم قياما؟ تتقدم معكم الكلام أن قيل يصلون معه قعودا مهما كان، سواء كان بدأ بالصلاة، سواء كان بدأ في أول صلاته بالقعود أو طرى عليه من بعد، ما كذا كيف؟ وهيك تفريع لي. إيش قال؟ المأمومون يكملون معه قعودا ولا قياما؟ قياما. إيش قال؟ ويقعدان فيها وهم قياما، لأن المأموم إذا صلى خلف إمام قاعد يصلي قائما، ما كذا؟ إذا صلى المأموم خلف إمام خالف الإمام يصلي قاعدة يصلي المأموم يصلي قائما، ما كذلك؟ والمقول الثاني وقيل يقعدون بناء على القول إيش؟ القول الثاني بأنهم إيش؟ يصلون وراءه قعودا. هذا وليقعدا فيها وهم قيام، وقيل يقعدون والسلام. طيب ماذا بقي؟ بقي لو قعد الإمام لأنه حيث لا يستطيع القيام قعد، ثم بعد ذلك استطاع القيام، يكمل صلاته قاعدا ولا يقوم يكمل صلاته قياما؟
2: يقوم.
0: ولو بدأ بالصلاة قاعدا
1: نعم
0: طلعت عليه العافية وهو في الصلاة، سواء كان بدأ بها قاعدا أو قعد بها، لكنه استطاع القيام مرة ثانية، يقوم. يقوم. طلع عليه العجز مرة أخرى،
2: يقعد.
0: طلعت عليه العافية مرة أخرى،
2: يقوم
0: هكذا. طيب والمامومون على القول بأنهم يصلون وراءه قعودا يتبعونه، هكذا؟ إذا صلى قائما يصلون قياما، زين؟ وإذا عجز عن القيام وقعد يقعدون معه، وإذا طلعت عليه العافية وقام يقومون معه، هكذا. هذا كله على بناء على القول بأن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي من وراءه إيش؟ قعودا. طيب وعلى القول الثاني بأن يصلون قياما، هم يبقونهم قياما، قام أو جلس فهم يكملون صلاتهم قياما، ما كذلك؟ هذا. وإن طرأ على الإمام نعم وموجب القعود إن يكن طرأ عليه في حال الصلاة عذرا، وليقعدا فيها وهم منهم وهم قيام، وقيل يقعدون بناء على القول بأنهم يصلون وراءه
2: قعودا،
0: وقيل يقعدون والسلام. طيب وإن طرأت على الإمام العافية، يعني كان هو يصلي بهم قاعدا زين وهم يصلون معه قعودا، على كل حال من الله عليه بالصحة والعافية استطاع القيام، يقوم وهم يقومون معه. وإن طرأت على الإمام العافية قام وقاموا، قام منه بقام وقاموا وقاموا خلفه في القافية، زين. وهكذا فليفعلوا وإن وقع منهم مرارا في الصلاة
2: وارتفع.
0: وإن مثلا طرد عليه العافية طرد عليه العجز مرة كذا مرة كذا، فهم يتبعونه على القول بأنهم يصلون وراءه قعودا، وعلى القول بأنهم يصلون وراءه قيامه على قيامهم، هو جلس أو قام، ما كذاك؟ واضح المسألة؟
2: واضح.
0: ممكن تقرأ أبيات؟
2: نعم.
0: وموجب؟
2: نعم. وموجب القعود إن يكون

0: ترى عليه في حال الصلاة عذرا وليقعدن فيها وهم قيام، وقيل يقعدون والسلام، وإن طرت على الإمام العافية قام وقاموا خلفه في القافية، وهكذا فليفعلوا وإن وقع منهم مرارا في الصلاة وارتفع.
1: وارتفع. مسألة واضحة واضحة ولا متعقدة ولا شيء؟
0: واضحة.
1: واضحة المسألة. طيب بالنسبة خلفان،
2: نعم
1: السؤال إذا دخل الإمام الصلاة قائمة والمأمومون وراءه قيام، وكذا عجز عن القيام وجلس، كيف يفعل المأمومون؟
2: قيل يصلون صلاتهم قياما،
1: قيام. نعم.
2: وقيل يقعدون.
1: يقعدون. طيب لو كان الإمام يصلي قاعدة لأنه لا يستطيع القيام، زين، والمأمومون على كل حال أيضا قعدوا معه وجد صحة واستطاع القيام، يقوم ولا يكمل صلاته قاعدا؟
2: يقوم.
1: يقوم. والمأمومون
2: يقومون معه.
1: طلع عليه العجز مرة أخرى يقعد؟
2: يقعد.
1: وهم
2: قيل يقومون
1: على الخلاف.
2: على الخلاف.
1: نعم. على خلاف هل يصلون وراءه قعودا ولا قياما؟
2: قياما.
1: بس الدور عليكم قال لا تنسوا المساله من التمهيد اولا على ان المساله فيها كم؟
2: ثلاثة
1: اكثر ما فيها فيه؟ طيب وعرفتم الادله على هذا اليس كذلك؟ طيب زين زين هذه الابيات كم بيت له الفائده الثانيه؟
2: اربعة ابيات.
3: لمن؟
2: نعم شيخ. الشيخ عامر.
1: خبيب مالك عامر
2: الخميس
1: المالكي في كتابه غاية
2: المرام.
1: شيخ المالكي رحمه الله عليه من أحد علماء القرن الرابع عشر، عاصر الإمامين، الإمام سالم بن إبراهيم القرظي والإمام محمد علي الخليلي رحمة الله على الجميع. وكان هو كحال بعد الإمام عزام بن قيس، كان ابن كم سنة؟ سبع، ابن خمس سنين، لأنه هو ولد سنة 80 و200 و1000، وكان بيع الإمام عزام بن قيس رحمة الله عليه كم؟ سنة 85 و200 و1000، وهو بن 5 سنين. طيب توفي في شهر رمضان سنة 46 و300 و1000، في عصر من؟ في عصر الإمام الخليل رحمة الله عليه، ما كذاك؟ الكتاب لغاية المرامي نظم. طيب الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أيضا من غاية المرض الثالثة، الفائدة الثالثة زين، ويسحب المجرور رجليه ولا يستدبرن قبلة مستقبلا، ومشه قيل لدى التأخر بغير سحب جائز في النظر، وليقرأ في تأخيره ولا يقف، وذلك التأخير عذر قد عرف، لأنه نوع من التعاون على الصلاة لصلاح كائن، لو كان في انتقاله صلاحه لغيره فإنه يباح، بل واجب عليه أن ينجر معاونا له إذا ما جر. قول أبي أجل أتي بها مرة أخرى.
2: نعم.
1: ويسحب المجرور رجليه ولا يستدبرن قبلة مستقبلا، ومشه قيل لدى التأخر بغير سحب جائز في النظر، وليقر في تأخيره ولا يقف، وذلك التأخير عذر قد عرف، لأنه نوع من التعاون على الصلاة لصلاح كائن، لو كان في انتقاله صلاحه لغيره فإنه يباح، بل واجب عليه أن ينجر معاونا له إذا ما جر. هذه الأبيات تحدث عن أي شيء؟ تحدث كما مر معكم أن إذا دخل شخص وجد الناس يصلون، وجد الماموم على يمين الإمام، ما كذلك؟ بماذا يمر؟ كيف يفعل؟ يوجه أولا، ثم يجر الماموم الذي على يمين الإمام، كيف يجره إلى أين؟ حتى يصل الصف ويصفان معا وراء الإمام، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا إذا وجد مثلا الصف ممتلئ ولم يجد أحد،

0: يصف معه. بعض العلم قال يقر، يقر يعني أحد المأمومين حتى إيش، حتى يصف معه وراء ذلك الصف الأخير، سواء كان وجده في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث. حاصل لم يجد أحد يصف معه، كيف يفعل؟ يقر معه شخص من الصف الذي هو آخر صفه. وأين يصفان؟ أين يصفان؟
1: قفوة الإمام
0: هكذا. وعرفتم أن هذا الذي يقر غيره متى يقره؟ بعد أن يكمل تكبير الإحرام ولا قبل الإحرام؟
1: قبل
0: الإحرام. بعد أن يوجه، أليس كذلك؟ حتى إذا وصل معه كبر تكبير الإحرام. هذا الذي المقرور عندما يتأخر كيف يفعل؟ هل يمشي مشي عالي ولا يقر رجليه في الأرض؟ هنا الكلام. فسبحان قال ويسحب المقرور رجليه ولا يستدبرن قبلة مستقبلة. ما يستدبر القبلة، أول يقر رجليه في الأرض يسحبهن سحب زين. وهل يستدبر القبلة؟ الجواب لا. طيب لو رفع رجليه ولم يسحبهما، رفع رجليه بعض العلماء قال ما عليه شيء، سمعتم؟ أول شيء هل يقر رجليه ولا يسحبهما؟ يقرهما. طيب لو رفعهما ولم يقرهما، فبعض العلماء قال ليس عليه شيء. ايش قال؟ ومشيه قيل لدى التأخر، بغير سحب جائز في النظر. صلاته صحيحة إذا لم يقر رجليه. هنا مسألة هل له أن يستدبر القبلة؟ نعم؟
1: لا.
0: عندما يمشي يقر رجليه ولا يرفعهما؟ يقرهما في الأرض. طيب إذا لم يقر رجليه في الأرض هل عليه الباس؟ طبعا قال لا بأس عليه. طيب شوف مسألتين. مسألة الثالثة قال ويسحب المقرور رجليه ولا يستقبلن ولا يستدبرن قبلة المستقبلة. زين. ومشه قيل لنا التأخر بغير سحب، سحب ايش؟
1: رجليه.
0: ومشه قيل لنا التأخر بغير سحب جائز في النظر، جائز في النظر. طيب هذا المجرور في حال الجر هل يقف على القراءة؟ مثل يقرأ الفاتحة، هل يقف على القراءة ولا يقرأ؟ يقرأ. وليقرأ وليقرأ في تأخيره ولا يقف، ولا يقف عن إيش؟ ولا يقف عن القراءة، يقرأ. وليقرأ في تأخيره ولا يقف، وذلك التأخير عذر قد عرض. هنا معكم ثلاث مسائل في المقرور، أربع مسائل. طيب حيث الوقت انتهى والكلام لم ينتهي على هذه الفائدة، إن شاء الله سنكمل ذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله. إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا
1: ناظره
0: قريب. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل المال قياما للناس، وشرع التجارة بالعدل، وحرم الظلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام سوق الأخلاق قبل سوق المال، فطهر المعاملات كما طهر القلوب، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته. التجارة ليست مجرد حركة بيع وشراء، وإنما هي ميزان إيمان وامتحان للضمير، وميدان تظهر فيه حقيقة التقوى، لأن المال محبوب للنفس، والشهوة إليه قوية، ولا يضبطها إلا إيمان صادق. فالعلاقة بين الإيمان والمال علاقة تضبط المسار. يقول تعالى: وتحبون المال حبا جما. فالمال محبوب فطريا، لكن الإيمان هو الذي يضبط هذا الحب ويمنعه من الانحراف، ويحوله من فتنة إلى نعمة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالمؤمن لا يترك الصلاة لأجل زبون، ولا يؤخر الحق لأجل ربح، ولا يقدم المال الحرام على المال الحلال. والتجارة عبادة إذا صلح القصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالتاجر المؤمن ينوي الكسب الحلال، وإعفاف نفسه وأهله، وخدمة الناس، والبعد عن الحرام. فإذا صلحت النية تحولت ساعات السوق إلى عبادة، وأرباحه إلى أجر. والأمانة أصل كل تجارة ناجحة. يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة في التجارة تشمل أمانة السلعة، وأمانة السعر، وأمانة الكيل والميزان، وأمانة الوعد، وأمانة العقود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فكل خلل في الأمانة هو خلل في الإيمان. ولا بد للصدق في البيع والبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. والصدق يشمل صدق الكلام، وصدق الوصف، وصدق الإعلان، وصدق النية. أما الكذب فمهما جلب ربحا سريعا فإنه يمحق البركة، ويورث القلق، ويجر صاحبه إلى مزيد من الذنوب. والغش له صور كثيرة في البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. ومن صور الغش اليوم إخفاء العيوب الفنية والتلاعب بتأريخ الصلاحية وتقليد العلامات التجارية والدعاية المضللة والتلاعب بالمواصفات، وهذا كله غش محرم لا يبيحه عرف السوق ولا كثرة الممارسين. ويبرز أيضا الحلف، وما أدراك ما الحلف اليوم في أسواقنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فالتاجر المؤمن يعظم اسم الله تعالى ولا يجعله وسيلة إقناع، ولا يحلف إلا صادقا عند الحاجة الضرورية. أما كثرة الحلف فهي علامة على ضعف اليقين وعلى قلة تعظيم الله تعالى. والتجارة إذا ما باشرها الإنسان بالصدق والأمانة فلا بد أن يحترم قواعد السوق التي تضبط العرض والطلب، فيمنع الإسلام احتكار السلع واستغلال الأزمات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ. وفي روايات أخرى: المحتكر ملعون. ومن الاحتكار المعاصر تخزين السلع في وقت الأزمات ورفع الأسعار دون مبرر، واستغلال الحروب والكوارث، واستغلال حاجات المرضى. والتاجر المؤمن يرى أن الربح الحقيقي في رضا الله لا في دموع المحتاجين. ولا بد أيضا من الوفاء بالعقود، كما جاء في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومع الوفاء بالعقود الوفاء بسداد الديون، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فالتاجر المؤمن لا يماطل ولا يتهرب ولا يستغل الثغرات، لأنه يعلم أن الحقوق لا تسقط عند الله. ومع هذه الملاحظات المهمة، فإن أخلاق التاجر أيضا مما يجب أن ينبه عليه، ومن ذلك السماحة وليل الجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة تجلب محبة الناس وتفتح أبواب الرزق وتزيد الدعاء للتاجر. وكم من تاجر كسب القلوب قبل الأموال. وفي سلف هذه الأمة الكثير من النماذج، فكان بعضهم إذا شك في صفقة تصدق بثمنها، وإذا أخطأ في ميزان أعاد البيع، وإذا زاد الربح بلا قصد أعاده. قد قال أحد

0: قلتهم لئن أنام ومالي قليل خير من أن أنام وضميري ثقيل. هكذا هم في آثار الإيمان على تجارتهم. نسأل الله التوفيق والبركة والسداد والنجاح، وإلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى الظلال المدرسية.
2: وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد. كلما أقبل صباح فتكتب الشمس فيه رسائل الأمل، وتمضي نفوس إلى حسن العمل. تتجدد الأنفاس مع إطلالة كل عام دراسي، وتخفق القلوب إذ تستقبل المدارس فلذات الأكباد، عودة لانتظام في مقاعد الدراسة، واعتياد يومي له جماله، واستئناف لرحلة بناء النفس الإنسانية في الظلال المدرسية وصياغة العقول والأرواح. وتتضاعف أهمية التربية والتعليم في هذه الظلال في ظل معطيات هذا الزمن، وهي تدهش بتسارعها وما يشهده العالم من التدفق المعرفي المذهل والانفتاح الرقمي الهائل. فهؤلاء الفلذات اليوم يواجهون تحديات فكرية وعواصف قيمية تستهدف فطرتهم وهويتهم. ما يستنفر مؤسساتنا التعليمية لتقوم بدورها المحوري المنشود كي تكون المدارس حصنا تربويا ومحضنا قيميا يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الناشئة فكريا وخلقيا. هكذا هو شأن المدارس الناجحة في مجتمعاتنا، فلم تعد مجرد فضاء تعليمي لا هم فيه سوى تلقين العلوم والمعارف المجردة. إن التربية في رحاب المدارس ركيزة تجعل من المعرفة أداة نفع وبناء، ويدرك الواعون أن الواجب المناط بها يتطلب تكاملا وثيقا بين المعرفة والتزكية. فالتعليم يغذي العقل والتربية تهذب النفس، ولا يغني أحدهما عن الآخر. والعلم بلا تربية كالنور في يد من لا يحسن السير به، والتربية روح التعليم، فإذا فارقته بقي جسدا بلا حياة. وليس المقصود أن يعرف الإنسان كثيرا، بل أن يحسن بما عرف عملا وإنجازا. فما أعظم أن تكون المدرسة الملاذ الآمن يغرس فيه حب الله، وتعزز في ظلاله قيم الصدق والإحسان والمسؤولية، وتنمو في رحابه مشاعر الاعتزاز بالوطن والغيرة عليه، وحب السعي المخلص لرفعته وازدهاره وإكمال مسيرة بنائه وتقدمه. فلله الحمد.

0: على ظلال مدرسية يرنو إليها المجتمع لتخرج أجيالا متمسكة بثوابتها وقادرة على التعامل مع مستجدات العصر بوعي وحكمة وثبات. لك الحمد، لك الحمد والمجد والكبرياء، لك الشكر يا ربنا والثناء، لك الحمد باسمك نرقى العلا، نذوق السرور ننال الهناء، لك الحمد يجلو ظلام الدياجي بنورك يا ربنا يستضاء، لك الحمد أزكى شذا قد سرى وعطر تضوع صبحا مساء. فهيا بنا لله ربنا، فبحمده ينسج الصباح من الضياء حكاية يوم جديد، لتسعى نفوس على صراط الحميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

أنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة

0: وأشهدك وكفى بك شهيدا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيه

أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وهو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وأداة الشرط إن، والأصل إن ما، ووقع إدغام، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم، وما زائدة. وجملة فعل الشرط يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، والجواب فلا تقل لهما أف. ووقفنا عند جملة جواب الشرط وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل

الفعل والفاعل، وصدرت جملة جواب الشرط على ما قدمنا في ختام لقائنا الماضي بالفاء وهو الرابط، لأن الجواب صدر بالطلب وهو النهي، وإذا تصدر الجواب طلب كان أمرا أو نهيا لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء عند الجمهور. والفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقول: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه اللام هي التي يسمونها لام البيان أو التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول. هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وما حرف دال على التثنية أو علامة على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولام الجر أو حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقل، فلا تقل لهما، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل تقل. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقل. أف حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وذلك إذا جعلناه مثل أسماء الأصوات أو مثل الأصوات، بحيث يكون هذا الحرف لا محل له من الإعراب. وقد تقدم أن كلمة الحرف تطلق ويراد بها مطلق الكلمة عند المتقدمين، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. واشتهر أن أف اسم فعل مضارع مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ومعناه أتضجر. وقد يكون اللفظ هنا مرادا، فهو من حيث نظر شيء لا محل له من الإعراب، إلا أنه يؤتى باللفظ ولو كان حرفا، وذلك اللفظ يكون شيئا له محل من الإعراب. ومثال ذلك أننا نقول: أعربت لم، فيقولون في لم بالنظر إلى اللفظ اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإن كان من حيث المعنى هو حرف، والحرف لا محل له من الإعراب، فقد وقع الإعراب على اللفظ لا على المعنى. وعلى هذا نقول في كلمة أف اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به للفعل تقل، والإعراب لللفظ لا للمعنى. واشتهر عندهم بأن أسماء الأصوات أو بأن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. وأف كصه ومه، ولذلك جر على هذه الصفة بالتنوين أو نون على هذه الصفة ليكون مشبها لأسماء الأصوات، فمن نونه تنوين جر شبهه بالأصوات، كما يقولون مه وصه وما شابه ذلك من أسماء الأصوات. وهذه الكلمة وهي كلمة أف فيها لغات، وقد تحدث عنها

0: علماء اللغة والتفسير، حتى أوصلها المتأخرون في لغاتها إلى 40 لغة أو 40 وجها. ومن المعلوم أنه يحصل الزيادة جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، ولذلك ينبغي الاعتماد في هذا الباب على الأصول. وأصل تلك الأصول كتاب العين لإمام اللغة الأكبر، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد ذكر المحققون الذين حققوه مؤخرا كمهدي المخزومي وغيره من العلماء الذين اشتغلوا بتحقيقه، أن الذين جاءوا من بعد الخليل إنما زادوا حروفا ومعاني تركها الخليل لكونها لا تخرج على أصول اللغة، أو لكونها لا تخرج على أصول اللغة، أو لكونها شاذة. وينبغي الرجوع أيضا إلى مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإنه عاش في القرن الثاني، كما أن الخليل على رواية ابن مداد توفي في النصف الأول من القرن الثاني سنة 35 و100. والمشهور في كتب التراجم أنه توفي سنة 70 و100 من الهجرة النبوية، ويؤخذ برواية ابن مداد لأن له صلة بالخليل بن أحمد الفراهيدي، فهو أحد الأعلام العمانيين المشهورين. ولا شك أن الناس الذين هم من بلد واحد أدرى بتراجم أصحابهم أو أعلامهم. وينبغي أيضا أن يرجع إلى كتب المتقدمين في هذا الباب من المفسرين، على أن كتاب العين ليس كتاب لغة فحسب، بل إنه أوسع من ذلك وأشمل من ذلك بكثير. فإذا ما رجعنا على سبيل المثال إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى، نجده لا يذكر ذلك الكثير من الوجوه واللغات في هذه الكلمة، وهي كلمة أف، ونظير ذلك صنوان وقنوان. فإن إمام العربية وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى ذكر أنه لا يعلم كلمتين على هذه الصفة غير تينك الكلمتين، من حيث إن المثنى والجمع يكون بصورة واحدة وإن اختلفت النون أو وإن اختلفت حركة النون. ومن نظر بعد ذلك في كتب المتأخرين نجد أنهم ذكروا 10 كلمات وربما زادوا على ذلك كانت على صورة صنوان وقنوان، ولا شك أن ذلك من الزيادة أيضا أو من المتروك، حتى إن الناظر في تلك الكلمات يجدها من الغرابة بمكان ومن الوحشية في اللغة العربية بمكان. ولذلك ينبغي أن يتنبه إلى ما ذكره المتقدمون في هذا الباب، فإنهم الحجة، وهم أقرب إلى العربية وأهلها، وأقرب إلى زمن تنزل القرآن الكريم لسبقهم في هذا الباب. فعلى سبيل المثال نجد أن صاحب مجاز القرآن ذكر في هذه الكلمة، وهي كلمة أف، فلا تقل لهما أف، تكسر وتضم وتفتح بغير تنوين. فذكر فيها 3 لغات، فلا تقل لهما أف، تكسر وتضم وتفتح بغير تنوين. وموضعه في معناه ما غلظ وقبح من الكلام، ولعل كلامه معناه أنها تكسر بتنوين وتضم بتنوين، فيقال أف ويقال أف كما ورد في هذه القراءة، وتفتح بغير تنوين فيقال أف بالفتح ولا يقال أفا بالتنوين. وموضعه في معناه ما غلظ وقبح من الكلام، فالمراد بأنه ليس له أن يذكر أو أن يقول لوالديه شيئا من الكلام يكون غليظا وقبيحا، وخصوصا في زمن الكبر، لأن زمن الكبر مدعاة إلى غضبهما وعدم رضاهما بسبب ما يعتريهما من كبر السن ومن الهرم ومن الضعف ومن المرض، حتى يصل الحال بالإنسان أو حتى يصل الحال بالإنسان أنه يقول كلاما ربما يكون عن غير وعي بسبب شدة ضعف أو شدة ألم أو ما شابه ذلك من الأحوال. وإذا ما رجعنا إلى كتاب العين نجد أن كلامه أوسع من كلام صاحب مجاز القرآن، فقال في مادة أفف: الأف والأفف من التأفيف، تقول قد أففت فلانا إذا قلت له أف. وفيه ثلاث لغات: الكسر والضم والفتح بلا تنوين، وهو عين الكلام الذي ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وفيه ثلاث لغات: الكسر والضم والفتح بلا تنوين، وأحسنه الكسر، فإذا نونت فارفع. والمعنى أن الأصل ثلاث لغات، وهي كسر الفاء وضم الفاء وفتح الفاء، إلا أنه يجوز التنوين، فقد قال: فإذا نونت فارفع، تقول أف، لأنه يصير اسما بمنزلة قولك ويل له، وعلى هذا يكون مبتدأ، كما أنهم يعربون ويل مبتدأ في حال رفعها كقول الحق تبارك وتعالى: ويل للمطففين. فإذا نونت فارفع، تقول أف، لأنه يصير اسما بمنزلة قولك ويل له. والعرب تقول أفة له، مؤنثة مرفوعة، لا يقال ذلك إلا بالتنوين، والمعنى أنهم لا يأتون بها مؤنثة إلا أن تكون منونة تنوين ضم، فتقول العرب أفة له، مؤنثة مرفوعة، لا يقال ذلك إلا بالتنوين، إما مرفوعا وإما منصوبا، وعلى هذا يجوز النصب أيضا في هذا الباب، وهو باب التأنيث، إلا أنهم لا يؤنثونها من غير تنوين، بل ينونونها إما مرفوعة وإما منصوبة. والنصب على طلب الفعل، كأنك تقول أففت أفا، ويفهم من كلامه أنه في حال التنوين والنصب تعرب هذه الكلمة مفعولا مطلقا أو مصدرا. وتقول الأف والتف، الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار، ويقال عليهم اللعنة والتأفيف. فهذا الذي ذكره في كتاب العين، وكون اللغات ثلاثا موافق لقول إمام العربية والتفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى على أن الخليل قبل أبي عبيدة، فالأصل أن أبا عبيدة هو الذي أخذ عن الخليل. ويوجد كلام أوسع من هذا الكلام بمثابة الشرح لكلام صاحب العين وصاحب مجاز القرآن في الإبانة في اللغة العربية للإمام العوتبي، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء

0: إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ما معنى البركة؟ نحن نقول في سلامنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول عند التهنئة: مبارك. قبل أن نقف على معنى البركة، دعونا نستمتع بتقليب صفحات المصحف الشريف للنظر في الآيات التي ذكرت فيها البركة. طبعا لن نمر على كل الآيات، وإنما بعض الآيات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه بعض المواضع، والملاحظ هنا تكرار وصف القرآن بأنه مبارك في عدة آيات الآن التي ذكرناها: هذا كتاب أنزلناه، هذا كتاب أنزلناه في واحد اثنتان في الأنعام، وهذا كتاب أنزلناه أيضا في الأنبياء، وكتاب أنزلناه مبارك في صاد، وإن أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان. طبعا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفت هنا الليلة بالبركة، لكن الذي أنزل وأيضا مبارك. الآن ما معنى البركة؟ يتمركز معنى البركة في اللغة حول الثبات والزيادة والسعادة. قال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وعرف الكثوي البركة النماء والزيادة حسية كانت أو معنوية، وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه. والناظر في المعنيين يجد اتصالا بينهما، حيث إن المعنى الاصطلاحي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهذا مرتبط بمعنى البركة في اللغة التي هي الثبوت والرسوخ والسعادة من جهة، والنماء والزيادة المرتبطة بقاعدة الاستقامة على الدين من جهة أخرى، والتي يترتب عليها سعادة في الدنيا ووفرة ثواب في الآخرة. يعني يمكن بعض الناس يقول لي: ما فهمنا شيء. يعني السعادة أيها الإخوة والأخوات معناها النماء، الزيادة، سواء كان هذا حسي أو معنوي، معناها ثبوت الخير في الشيء الذي ترزق إياه، يعني الخير ثابت فيه. السعادة أن تستمتع بهذا الشيء الذي أعطيته. الله رزقك طفل، فهذا الطفل يعني يبقى معك، لا تحرم إياه بحيث أنه يغيب أو يموت أو نحو ذلك. تستمتع به، تستمتع به وتشعر بالسعادة، أنت سعيد بهذا الولد، فأنت تراه أمامك يكبر وينمو ويتطور من طور إلى طور، أنت بورك لك في هذا الولد. وعندما يكون هذا الولد بعد ذلك يتعلم وعلى أخلاق عالية ومطيع ودين، فأنت بورك لك في هذا الولد. هذا كمثال، وعلى ذلك فقس، ونواصل إن شاء الله تعالى كلامنا حول بقية الدروس والعبر في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في كل ما رزقنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل المال قياما للناس، وشرع التجارة بالعدل، وحرم الظلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام سوق الأخلاق قبل سوق المال، فطهر المعاملات كما طهر القلوب، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته. التجارة ليست مجرد حركة بيع وشراء، وإنما هي ميزان إيمان وامتحان للضمير، وميدان تظهر فيه حقيقة التقوى، لأن المال محبوب للنفس، والشهوة إليه قوية، ولا يضبطها إلا إيمان صادق. فالعلاقة بين الإيمان والمال علاقة تضبط المسار. يقول تعالى: وتحبون المال حبا جما. فالمال محبوب فطريا، لكن الإيمان هو الذي يضبط هذا الحب ويمنعه من الانحراف، ويحوله من فتنة إلى نعمة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالمؤمن لا يترك الصلاة لأجل زبون، ولا يؤخر الحق لأجل ربح، ولا يقدم المال الحرام على المال الحلال. والتجارة عبادة إذا صلح القصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالتاجر المؤمن ينوي الكسب الحلال، وإعفاف نفسه وأهله، وخدمة الناس، والبعد عن الحرام. فإذا صلحت النية تحولت ساعات السوق إلى عبادة، وأرباحه إلى أجر. والأمانة أصل كل تجارة ناجحة. يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة في التجارة تشمل أمانة السلعة، وأمانة السعر، وأمانة الكيل والميزان، وأمانة الوعد، وأمانة العقود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فكل خلل في الأمانة هو خلل في الإيمان. ولا بد للصدق في البيع والبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. والصدق يشمل صدق الكلام، وصدق الوصف، وصدق الإعلان، وصدق النية. أما الكذب فمهما جلب ربحا سريعا فإنه يمحق البركة، ويورث القلق، ويجر صاحبه إلى مزيد من الذنوب. والغش له صور كثيرة في البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. ومن صور الغش اليوم إخفاء العيوب الفنية والتلاعب بتأريخ الصلاحية وتقليد العلامات التجارية والدعاية المضللة والتلاعب بالمواصفات، وهذا كله غش محرم لا يبيحه عرف السوق ولا كثرة الممارسين. ويبرز أيضا الحلف، وما أدراك ما الحلف اليوم في أسواقنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فالتاجر المؤمن يعظم اسم الله تعالى ولا يجعله وسيلة إقناع، ولا يحلف إلا صادقا عند الحاجة الضرورية. أما كثرة الحلف فهي علامة على ضعف اليقين وعلى قلة تعظيم الله تعالى. والتجارة إذا ما باشرها الإنسان بالصدق والأمانة فلا بد أن يحترم قواعد السوق التي تضبط العرض والطلب، فيمنع الإسلام احتكار السلع واستغلال الأزمات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ. وفي روايات أخرى: المحتكر ملعون. ومن الاحتكار المعاصر تخزين السلع في وقت الأزمات ورفع الأسعار دون مبرر، واستغلال الحروب والكوارث، واستغلال حاجات المرضى. والتاجر المؤمن يرى أن الربح الحقيقي في رضا الله لا في دموع المحتاجين. ولا بد أيضا من الوفاء بالعقود، كما جاء في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومع الوفاء بالعقود الوفاء بسداد الديون، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فالتاجر المؤمن لا يماطل ولا يتهرب ولا يستغل الثغرات، لأنه يعلم أن الحقوق لا تسقط عند الله. ومع هذه الملاحظات المهمة، فإن أخلاق التاجر أيضا مما يجب أن ينبه عليه، ومن ذلك السماحة ولين الجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة تجلب محبة الناس وتفتح أبواب الرزق وتزيد الدعاء للتاجر. وكم من تاجر كسب القلوب قبل الأموال. وفي سلف هذه الأمة الكثير من النماذج، فكان بعضهم إذا شك في صفقة تصدق بثمنها، وإذا أخطأ في ميزان أعاد البيع، وإذا زاد الربح بلا قصد أعاده. قد قال أحدهم: لئن أنام ومالي قليل خير من أن أنام وضميري ثقيل. هكذا هم في آثار الإيمان على تجارتهم. نسأل الله التوفيق والبركة والسداد والنجاح. وإلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: هجم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسرني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل حلقة من الحلقات الكثير، والدروس والعبر والحكم. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال، وأهلا وسهلا بالمخرج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا بكم جميعا وحياكم الله.
3: بارك الله فيكم شيخ أحمد، وشكر الله سعيكم. هذه الحلقة أعزائي المستمعين الأكارم سوف تكون بعنوان أهمية الحوار في الأسرة. وكما تعلمون بأن الحوار هو القدرة على تقييم المواقف والتأثير على سلوكيات الآخرين، وبشكل خاص هذا الحوار عندما يكون بين الزوجين وكذلك مع الأبناء. والحوار هو من المهارات المهمة التي ينبغي أن يكتسبها الإنسان حتى تساعدنا في توطيد العلاقة سواء بين أزواجنا أو مع المراهقين، وكي يكون التعامل مع المشكلات بإيجابية تامة. لهذا نود أن نبدأ هذه الحلقة بتعريف الحوار وأهمية الحوار في حياتنا بشكل عام وبشكل خاص بين الأزواج ومع الأبناء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحوار طبعا لو جينا إلى مدلوله اللغوي، هو طبعا مأخوذ من حور، من حور أي رجع وعاد، فكأن الحوار هو ترديد الكلام بين المتحاورين أو بين المتحاورين. يعني فلذلك هناك في حديث يقول نعوذ بالله من الحور بعد الكور.
3: حور بعد الكور.
4: الكور هو الارتفاع، يعني كما يقول يعني المكان العالية والمنزل العالية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن الإنسان لما يكون يرتفع إلى مكانة مرموقة، مكانة سامقة، إنه يعني يصاب بالحور أي بالرجوع عن تلك المكانة إلى شيء هو أنزل منها. فالحور هو يعني من من من من حور أي رجع، فهذا هو من حيث اللغة. طبعا لا شك الحوار كلمة لطيفة وجميلة، طيب في حقيقته هو النقاش، هو المناقشة، هو المجادلة يعني، ولكن الحوار كلمة جميلة.
3: ألطف من المجادلة ربما؟
4: ألطف حوار، تجد إنه يعني فعلا يعني هي ألطف. المجادلة دائما النقاش قد يعني يشي بشيء من الحدة يعني، والجدال كذلك يعني مع تطور الاستعمال اللغوي لهذه الألفاظ، لكن الحوار يبقى هو الكلمة المحببة. أما هو الأصل الحوار والمجادلة شيء واحد، لأن الله تعالى قال في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شفنا قد سمع الله قول التي تجادلك، وكأن المجادلة هي من شيء واحد يجادل، كانت هي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاورها ويردد معها الكلام بالسؤال والجواب، فسمى الله تعالى ذلك حوارا.
3: حوارا.
4: والله يسمع تحاوركما، أي يعني محاورتكما في هذا الشأن، في هذا الأمر. وأما عن أهمية الحوار، فالحقيقة الحوار أهميته كبيرة يعني وعظيمة، وأعظم من ذلك أن الله عز وجل بعظمته بقدرته حاور الملائكة الكرام في خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا شوف حوار، قالوا أتجعل فيها
3: من يفسد فيها
4: من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله تعالى يعني أراد من هذه القصة يذكرها لنا أنه يعلم عباده أهمية الحوار.
3: أهمية الحوار هذه
4: فيها طبعا فيها تعليم لعباده، يعني فيها تعليم لعباده بقضية بأهمية الحوار وأهمية المحاورة.
3: هذا حوار عظيم بين الرب والملائكة،
4: بين الرب على عظمته وعلى قدرته، لكنه أراد أن يعلم عباده المحاورة، يعني حتى يكونوا يعني على بينة من طبعا من أهمية الحوار، من أهمية الحوار. فالحوار طبعا يعني هو أقنع للناس عن فرض الشيء، أو إنسان يأتي بقوة، أو يأتي مثلا نحو كما نقول عماني بنطعة باستعمال العنف الكلامي بالشدة. لا الحوار يحتاج إلى سعة صدر، يحتاج إلى سعة، وهو كذلك حتى التفاوض في الأصيل هو حوار ترى. فلذلك الآن هي ألفت كتب تحت عنوان فن التفاوض، اللي يحدث بين الدول، بين السياسيين، بين المسؤولين، تحل به قضايا كبيرة جدا بين الدول، تحل به حروب، يعني تحل به أمور القتل. كان يعني عند مثلا لما كان القتال موجود بين الأفراد وقضايا الثأر والانتقام، كان يذهب ناس من من من من أهل ذلك الشخص الفاعل للجريمة، ويذهبون إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني أولياء الدم من القبيلة الثانية، ويتفاوضون في الأمر، وإذا بالقضية تنحل نتيجة وصول طرف المرتكب يعني للجريمة إلى الطرف الثاني المرتكب في حقه الجريمة، فيحدث حل الموضوع. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقنع يعني أشخاصا بالحوار. يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يبيح له الزنا، يعني ناس طبعا تحديث عهد بالإسلام وهم على بداوة وعلى يعني جفاء في الحياة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل له أو يحلل له الزواج أو يحل له الزواج أو
3: أتأذن لي بالزنا،
4: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحوار، أخذه بهدوء كامل، قال له أتريده لأمك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني أترضاه لأختك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لزوجتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فالرجل اقتنع بهذا، كيف هو يطلب شيء وهو محرم على الآخرين ولا يرضى هو في نفسه
3: ولا على أهله
4: ولا على أهله طبعا ما يمكن،
3: منطقية أي منطقية الناحية العاطفية.
4: فتشوف كيف الحوار كيف جعل ذلك الرجل يعني يتوب إلى الله ويسلم أمره إلى الله، ويعرف خطأ سؤاله، ويعرف أن الذي سأل عنه يعني محرم ولا يناسب يعني. فاقتنع الرجل وتاب إلى الله.
3: ربما بعض الصحابة استنكروا في البداية السؤال،
4: لكن الرسول
3: وجهة نظره كانت مختلفة.
4: طبعا وجهة الرسول مربي، الرسول هو أكمل الناس خلقا وخلقا كما يقال، يعني فيعني فهو أكمل الناس خلقا وخلقا يعني. فشيء طبيعي لا يمكن أن ينفر أصحابه وينفر من جاء مسلما، بالعكس هو يكذبهم إلى الإسلام، وهكذا شأن الدعوة، يجب أن يكون الداعية أن يتلطف، يعني يجب يكون الداعية أن يتلطف
3: كما يعني في الآية هبى إلى فرعون
4: فقول له قولا لينا
3: وقبلها أنه طغى
4: يعني فيقول لعله يذكر أو يخشى.
3: وهذا فرعون
4: يعني اللي هو الجبار العنيد القاتل المجرم، ولكن مع هذا أمر الله نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون ولا يستفزانه،
3: فقولا له قولا لينا،
4: قولا لينا لطيفا جميلا يرتاح إليه.
3: صحيح،
4: يعني حتى يكون لأن إقامة الحجة على الآخر بالحوار اللطيف. صحيح. بالكلام اللين بالكلام اللطيف، هذا هو إقامة الحجة. لأن لو جاء إنسان مثلا واستعمل العنف الكلام ضد أحد، ذلك الشخص ربما يثور فيكون الخطأ من هذا البادي،
3: ردة فعل.
4: لكن بالعكس، يعني الكلام هو الكلام اللطيف الجميل الهادي فيه أكثر إقامة حجة على الآخر.
3: وهنا الحكمة، ومن أوتي الحكمة
4: ومن أوتي وقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي كل شيء أساسا. الحكمة هي يعني ماذا قال الملائكة؟ أنك أنت الحكيم والعليم،
3: ذكروا الحكيم،
4: إيه الحكيم العليم،
3: وقدموا الحكمة على العلم.
4: إيه قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. لأن هذا بعلم.
3: نعم.
4: لأن هذا بعلم، يعني والعلم هو الذي يؤدي إلى الحكمة، لأن الحكمة ثمرة العلم. يعني
3: وقلت الحكمة هي من الجهل.
4: من الجهل، يعني ما يمكن الجاهل يكون حكيم إلا من نتيجة التجارب، والتجارب علم.
3: صحيح.
4: قد يكون شخص من الأشخاص
3: لم يقرأ،
4: ما عنده علم، لم يقرأ يعني لم يكتب، ما لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ما عنده علم يعني نظري، ولكن نتيجة خبرته في الحياة يعني وتجاربه في الحياة. والحقيقة الخبرة والتجارب معتبرة الآن من العلم، تراها
3: كما يقول الحياة كتاب مفتوح.
4: نعم، يعني العلم. فتجد الناس فعلا يكون عندهم يعني الحكمة نتيجة العلم بالتجارب والخبرات.
3: صح.
4: لكن العلم لابد منه، سواء كان علم نظري مقروء ومكتوب، أو كان علم بالتجارب الحياتية.
3: نعم. لكن التجارب الحياتية قد تصلح لأناس ولا تصلح لآخرين، ممكن تعمم كقاعدة.
4: هو لا مطعر، هو إذا كان شخص عنده هذه الأشياء، عنده فعلا، عنده الحس وعنده يعني هذه كل الأشياء. يعني مثلا سهيل بن عمر بعثته قريش لكي يفاوض عليه وسلم في صلح حديبية.
3: نعم.
4: وهو أكيد ما كان عنده علم العلاقة.
3: هذا نموذج صلح حديبية حقيقة.
4: هي.
3: في التفاوض والحوار.
4: هي حوار جدا راقي. فبعثت سهيل بن عمرو قريش طبعا. وهنا قصة طبعا هي قيلت عنه يعني، لكن لا لا لا غير صحيحة القصة هذه. يقال أن طبعا هند بنت عتبة كانت متزوجة من الفاكه بن المغيرة المخزومي.
3: نعم.
4: فشك فيها. فرفضته وذهبت إلى بيت أبيها عتبة بن ربيعة. فبعد مفاوضات وغير ذلك، المهم تقدم بعد طلاقها من الفاكه بن المغيرة، قصة طويلة في الموضوع هذا.
3: نعم.
4: يعني لا نذكرها بطولها، لكن المهم أن يعني أن تقدم لخطبتها سهيل بن عمرو، هو من عام اللوي، وتقدم لخطبتها أبو سفيان بن حرب. فأبوها عتبة قال لها أن هذان الشخصان جاء يعني لخطبتك.
3: نعم.
4: لأن هي عاتبت أباها، قالت له أنت زوجتني من الفاكهة ولم تؤامرني، أي لم تأخذ رأيي،
3: لم تأخذ
4: أمري. فهذه مرة أخذ أمرها، قال هذا، قالت صفهم يا أبي، صفهم لي. فوصف سهيل بن عمر بأن الرجل يعني كثير المال، ورجل فيه حسب، ولكن يعني وإذا تابعتي سوف يتبعك وتتحكمين في أهله وفي ماله. وأما الثاني أبو سفيان بن حرب فرجل يعني رجل لا ينام على ضيم، وشديد وفي غيرة شديدة، يعني وكما يقول يرد الصاع صاعين، يعني إن صح التعبير، يعني لأن فيه شدة
3: لا يسكت عن حقه.
4: فقالت كيف؟ قالت أما الأول فهو مضياع للحرة العفيفة.
3: عجيب.
4: شوف المرأة دائما تريد الشخص الذي هو يعني يحميها، يعني تريد يحميها وإن كان شديدا، لكن الشدة أحيانا تطلبها النساء،
3: تعتبره حماية،
4: تعتبر حماية لها. نعم. لأن قالت هذا الرجل مثلا يتبعني، ما يعرفني وين أسير، ما يعرف كيف أجي، قد يكون يضيعني، قد يكون أنا أسوء الأدب، أسيء الأدب
3: فيما بعد، يغار علي
4: فيما بعد يسيء الأدب.
3: صحيح.
4: وأما هذا هو هذا الزوج المناسب، أبو سفيان بن حرب. يعني وهي قالت كذلك، قالت أما هذا بيكون كمسهيل بن عمر في هذه الصفة، يعني إذا ولدت منه أحمقت، أي الولد أحمقت، وإذا أنجبت كان عن خطأ، يعني في الغالب يكون الولد أحمق، لكن إذا جاء ولد يعني فيه نجابة هذه من باب الخطأ، من باب ضربة حظ كما يقال
3: وصابت.
4: أيوة. المهم تزوجها أبو سفيان، ثم سهيل بن عمرو تزوج امرأة فأنجب منها ولدا. في يوم الأيام خرجه ولده ذلك فرأي رجلا راكبا على ناقة ويقود شاه.
3: نعم،
4: رجل راكب على ناقة ويقود شاه عنده. فقال الولد ابن سهيل العامري: يا أبتي، هذه بنت هذه، يعني هذه الشاه بنت الناقة. فهنالك استرجع سهيل وقال: يرحم الله هند. هذه قصة قد تكون يعني فيها بصمة أموية في التقليل من سهيل بن عمرو وفي رفع شأن أبي سفيان، قد يكون يعني، لأن سهيل بن عمرو ما يمكن يكون جاءت بولد أحمق، وهو قريش نفسه بعثته المفاوضة باسمها فاضل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيع صلح الحديبية، وكان يعني شديد الميراث في المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
3: هذا لما نقرأ السيرة كمنظومة متكاملة،
4: أي طبعا ما
3: لما تكون مجزئة قد تصدق بهذه الرواية.
4: صحيح صحيح. المهم يعني أن سهيل بن عمرو بعثته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونتج عن تلك المفاوضة صلح الحديبية.
3: يعني مشهور، رجل ذكي وقادر على الحوار والخطاب،
4: ولكن كما خبرته نتيجة التجربة. لماذا قريش قدمته؟ رجل عنده خبرة، عنده تجربة، يعني
3: ليس بالرجل السهل.
4: وما كان يمكن يقرأ، ما كان يقرأ ويكتب.
3: نعم،
4: لكن كان عنده حكمة نتيجة تجارب الحياة، نتيجة الخبرة في الحياة.
3: صحيح. ولكن في صلح الحديبية كان هناك تفاوض وفي تنازلات كثيرة، أن الرسول كان ينظر لأبعاد الدولة.
4: طبعا هذا عن شيء ثاني، ذاك وضع سياسي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه.
3: أقصد هذا لو أسقطناه على الأسرة،
4: أيه،
3: كثير من مشاكل الأزواج والآباء مع أولادهم.
4: هو لابد من تنازل حقيقة. شوف إيش هو، يعني هو أساسا الحوار والتوافق نتيجة الحوار، لابد فيه من تنازل من جميع الأطراف، يعني من الطرفين، هذا يتنازل ويتنازل. يعني أشبهه بشخصين كل واحد منه واقف على طرف مناقض للثاني. لما يحدث الحوار ويرن الاتفاق، لابد أن يتحرك كل شخص من الطرف إلى قرب الوسط، ويأتي الشخص الثاني فيلتقيا في الوسط. أنا أشبه المتفاوضين أو المتحاورين بهذا،
3: حتى يصلوا إلى نقطة
4: إلى الوسط مشتركة. أما أن كل واحد يجر الثاني إليه، هذا لا، ليس تحاور. هذا
3: صحيح،
4: هذا بيكون من باب التغلب، أن الواحد يجر الطرف الثاني إليه.
3: أي، وبالتالي ما نصل النتيجة،
4: ما يصل نتيجة. لازم النتيجة الواحد يتنازل، ما يبقى على كبريائه، ما يبقى على جفائه، ما يبقى على يعني على ما يراه فقط.
3: صحيح.
4: يعني هذه هي.
3: وربما السيرة النبوية مليئة بالمواقف كثيرة.
4: طبعا كلها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها نتيجة حروب، مفاوضات، حوارات.
3: أو القرآن الكريم أغلب حوار الأنبياء وقومهم.
4: صحيح. نعم. أي،
3: من القصص المشهورة حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة.
4: نعم.
3: النبي استمع له حتى انتهى. قال له: أنتهيت يا أبا الوليد.
4: صحيح.
3: ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم. نعم.
3: اليوم سبحان الله التعامل مع المختلف معنا في الرأي فيها رفض وأقصاء للطرف الآخر.
4: طبعا هذا ما يصير إني يعني إيش هناك، يعني ما أريكم إلا ما أرى. ما يصير، هذه حاجة فرعونية.
3: لا أريكم الطرف الآخر. إيه،
4: ما أريكم إلا ما أرى، هذه حاجة فرعونية، منطق فرعوني، سلوك فرعوني.
3: في فوقية، صح التعبير،
4: فوقية من السلوك الإسلامي. لابد الإنسان يعطي ويأخذ مع أي طرف، ولا يستحقر طرفا من الأطراف، يعني لأن الاستحقار هو الذي يؤدي إلى استعلاء الطرف المستحقر. لا يستحقر الإنسان، بالعكس يحترم كل منهم الطرف الآخر، ويعطيه مساحة، ويعطيه ويستمع. الاستماع ضروري جدا قبل أن يتكلم الإنسان، يجب أن يستمع للطرف الآخر.
3: والاستماع ليس بالسهل،
4: ويستوعب. بالعكس، الاستماع هذا ما كل واحد يصبر عليه، لأنه يحتاج إلى صبر أن الشخص الثاني يتكلم ويشرح وأنت تسمع وتستوعب. هذا يحتاج إلى صبر فعلا، يحتاج إلى ترويض النفس.
3: صحيح.
4: نعم.
3: ويقال كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد استماعه.
4: طبعا، لأنه يكون واسع الصدر، يعطيه سعة صدر، سعة بال، فالحوار يتطلب سعة الصدر، يتطلب أما إذا كان واحد كما يقال إن يعني إن يعني إن, إن يغضب بسرعة، يعني كما يقولوا إيش هناك يعني ضيق العطن، ضيق العطن هو كناية عن الشخص الذي هو يضيق بالمرة، يضايق
3: صح،
4: ما يتحمل حوار، ما يتحمل نقاش، ما يتحمل أي طرح رأي آخر، يعني فتقل يثور ويغضب،
3: صحيح.
4: هذا ضيق العطن.
3: أو بعضهم حتى لا ذوقا، صح التعبير،
4: نعم صح،
3: شخص يتكلم ويقول لا أقاطعك أقاطعك أي
4: كذا ما يخلي يتكلم،
3: هي أو أقاطعك بالخير، مقاطعة ما فيه خير يعني،
4: صحيح المقاطعة، خليه يتكلم ويسمع وانت تسمع ثم تتكلم انت،
3: صحيح.
4: أي هذا هو الأصل، الحوار والنقاش، وهذا هو التفاوض. نعم.
3: البعض يشبه يذكر يتكلم عن أركان الحياة الزوجية، ويذكرون أربعة أركان أساسية، يذكرون الأمان النفسي، ويذكرون الحوار والعلاقة العاطفية، وأيضا هناك ما تسمى بالقرب بين الزوجين، ويصفون أن أكسجين الحياة الزوجية هو الحوار.
4: طبعا لازم الحوار،
3: هو الذي به تستمر الحياة.
4: لأن لو كان كل واحد يغضب على الثاني، يعني دائما الحياة تكون شدة بينهما، وربما تؤدي إلى الفرقة، وهو أمر غير محمود في الحقيقة.
3: صحيح.
4: فالحوار والاستماع كل طرفين الآخر وبالهدوء، وفي الحقيقة أن هذا الرجل هو يجب أن يكون أن يستوعب هذا أكثر، الرجل بالنسبة للزوجين، الرجل هو الذي تدور عليه هذه الأمور،
3: والذي
4: لأن المرأة ليست هي بيدها يعني شيء، إنما عقدة النكاح بيد الرجل، لا ينفعل وتخرج منه يعني المقولة البغيضة كلمة الطلاق، يعني بالعكس هو الذي يجب أن يستوعب، يعني قد مرة تجدها تثور، قد تغضب، يعني قد يتعكر صفو مزاجها، فالرجل هو الذي يجب أن يمتص ذلك بحكمته وبهدوئه وبأسلوبه، ليس هذا من باب يعني ان ان الرجل من باب الضعف، هذا ما من باب الضعف،
3: حتى لو كانت استفزازيه، هذا
4: لو استفزازيه هي ما من باب الضعف، يجب يستوعبها، يجب ان يكون، لان دائما الذي يستوعب والذي هو يعني هذا هو يكون دائما الرجل القوي ليس الضعيف، وهذا ليس ضعفا، بالعكس هذه قوه، نتيجه قوه، نتيجه اعتداله بنفسه، نتيجة
3: ضبط الانفعالات،
4: ضبط الانفعالات، هي
3: ليس الشديد بالسرعه،
4: هي في حديث عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد
3: الذي يملك نفسه
4: عند الغضب، هنا هذا هو الشديد، ما الشديد بيصارع الناس، السرعه يعني مصارع الناس، السرعه دائما فعله بمعنى الفاعل وفعله بمعنى المفعول،
3: هي
4: فيقال فلان ضحكه يضحك عليه، وضحكه ويضحك على الناس،
3: صحيح،
4: يعني فعله وفعله، فعله يعني هو الذي يصدر منه ذلك الفعل، يعني همزه أن يهمز في الناس، ولمزه أن يلمز في الناس، وزن فعله.
3: نعم.
4: فليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد الذي يصارع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، سواء مع زوجته، مع ولده، مع أخيه، مع جماعته، مع قاربه، مع الناس آخرين. يعني الإنسان يجب أن يكون يملك أعصابه، لأن الإمساك بالأعصاب يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قوة نفس، قوة قلب، قوة عقل.
3: نعم، لأن بالغضب ربما يفسد كل شيء جميل،
4: يفسد كل شيء، نعم صحيح،
3: في حياتي،
4: نعم
3: زوجية،
4: صحيح، صحيح صحيح، يجب الإنسان أن يكون يعني فعلا يكون مستعدا للحوار وللنقاش، وفي مقدمة هذا الشيء الاستماع،
3: استمع جيدا،
4: استمع، نعم، نعم،
3: ولا يطلق أحكاما،
4: لا لا ما يطلق،
3: ربما الغضب يأتي من الأحكام،
4: طبعا طبعا،
3: هذا تهيني، هذا تقصد تستصغرني مثلا،
4: صحيح،
3: تستنقصني،
4: صحيح،
3: نعم. من الحوارات اللي قرأتها من ضمن مشاكل بين الأزواج، تحصل هذه خاصة بين الملكة والعرس، وربما أخذوها من بعض الدورات التي تتكلم في التنمية البشرية أو الإرشاد الأسري، أن لابد أن يكون كلا الزوجين عندهم صفحة بيضاء أو وضوح بين الطرفين، ف كلاهما لابد يصارح الطرف الآخر بعيوبه، بمعاصيه، بذنوبه قبل الزواج، وكم من علاقات تدمرت بسبب هذه الصراحة.
4: لا.
3: هل يصح الإنسان أن يهتك الستر الذي ستره الله سبحانه عليه؟
4: لا لا لا أبدا،
3: تقول أنك أنت عندي علاقات قبيل أو عندي أخطاء،
4: يجب العكس، يجب أن هناك في يعني رجل عنده بنت فأخطأت في نفسها ومارست يعني
3: الفاحشة،
4: ويعني فأبوها يمكن يعني عاقبها بجرح في جسدها،
3: عجيب،
4: أي ثم بعد ذلك خطبت، فجاء يشاور الخليفة عمر بن الخطاب يقول أنه عنده بنت وفعلت كذا وكذا وفيها جرح، لكن الجرح اللي في جسمها هذا هو، فهل يخبر الخاطب بهذه القصة ولماذا هي مجروحة، لماذا فيها جرح؟ فقال له عمر: لو أبديت ذلك لذلك لعزرتك.
3: أوصله للتعزير،
4: تعزير ضربتك.
3: ولا حكمة
4: زوجها، زوجها دون أن تبدي هذه الأشياء.
3: ما شاء الله،
4: لأنها تحق لها ستر. صح، يعني هذا شيء ماضي الذي حدث،
3: ليس من الأدب،
4: ليس من الأدب الماضي. لا لا، يعني صحيح يمكن يعني أن يجلس واحد يصارح عن علاقات، عن غرامياته، عن غراميتها هي وعن غراميته هو، يعني عن الغراميات هذه وأشياء هذه، طبيعي أنها تفسد الحياة الزوجية.
3: صحيح،
4: ويعني وكل واحد له ماضي، وفي نفس الوقت يعني تبقى هنالك أمور معروفة في الحقيقة اللي توجب الغير في الزواج. أمور معروفة: من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر الله، هذا في حديث نبوي،
3: فلا يجاهر بها،
4: فلا يجاهر بها. يعني من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات اللي هو طبعا فواحش، فليستر بستر الله. لا يمكن يجلس يعني يوضح للناس ماذا هو
3: يظن فعل باب التصالح مع الذات.
4: لا لا لا، هذا خطأ، بالعكس خطأ.
3: هذه مفاهيم إذا خاطئة وغير صحيحة،
4: مفاهيم خاطئة، ولا يجب أن تكون بين الزوجين.
3: إذا الماضي خط أحمر،
4: هي طبعا
3: كل إنسان عنده في ماضيه
4: لازم
3: جوانب إيجابية
4: سلبية، لابد. مثلا يجي واحد شاب وقد يكون يعني فعل يعني في أثناء شبابه أشياء غير مناسبة ويخبر عنها زوجته، لا يجوز ذلك.
3: استعرضت تاريخ الماضي.
4: نعم نعم نعم.
3: وللأسف البعض يتبحث في هذه الأشياء عن طرف عن شريك الحياة.
4: لا، هو شيء طبيعي إنه يعني يبقى إذا بحث في الحقيقة، لأنه دائما بعض الأخبار تكون سيئة. لكن يعني ما لا تتحمل الإنسان، شو عنده قدرة الإنسان في أعصابه، عنده قدرة على تحمل المعلومات وتحمل الأخبار، يعني ما كل شيء يستوعبه وما كل شيء يعني. لكن هو بإمكانه يسأل، هي تسأل عنه هو يسأل عنه، أحسنتات الأخبار من غيرهما.
3: لك عاد إذا تمت الموافقة انتهى الماضي.
4: هي طبعا إذا تمت الموافقة، لكن هو قبل أن يقدم عليها وقبل هي أن توافق عليه، يجب كل منهما أن يسأل عن الآخر.
3: صحيح.
4: إذا كان ماضي كل منهما يعني صحيحا جيدا كانت تكون الموافقة، وإذا كان ماضي كل منهما سيئا وغير صحيح وغير مناسب، كل واحد أخلاف يعني ينظر في حاله.
3: صحيح.
4: أما أن يوافق وأما أن لا يوافق.
3: نعم، مزيد من هذه المواضيع إن شاء الله نحتاج إلى حلقة أخرى. موضوع الحوار موضوع مهم،
4: لا شك، لا
3: وحساس
4: شك. ونحن نكرس قضية الحوار، وإن شاء الله سوف نتحدث عن المزيد في هذا
3: بإذن الله تعالى. وسعد شيخ، وأنتم من الحلقة الأولى تركزون في كل تفاصيل الحياة الزوجية على الحوار.
4: نعم.
3: وأن السعادة مرتبطة بالحوار.
4: نعم.
3: وغياب الحوار يؤدي إلى المشاكل
4: طبعاً
3: وضياع
4: طبعاً
3: الأبناء
4: طبعاً.
3: شكر الله سعيكم. وصلنا أعزائي المستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكركم شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحوار الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. أعوذ بالله.

0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أعزائي المستمعين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم في هذه الحلقة التأملية التي نبحر فيها مع آيات من أعظم آيات الله في الكون. لقد ذكر الله سبحانه الشمس في كتابه العزيز في أكثر من 30 موضعا، ولم يكن هذا الذكر لمجرد الإخبار، بل جاء في سياق القسم لتعظيم الشأن، كما في قوله تعالى والشمس وضحاها، وجاء بمعنى الآية الدالة على الوحدانية والربوبية، وبمعنى الامتنان على العباد بما فيها من منافع لا تحصى.
2: أفلا تتفكرون؟
3: القرآن الكريم يوجه أنظارنا إلى أن الشمس مخلوق مسخر بأمر الله، لا تتوقف ولا تتوانى عن أدائها مهمتها الكونية. القرآن الكريم وصف الشمس بأنها سراج وهاج، يقول سبحانه وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا. ومن منظور علمي فإن الشمس تحول في لبها 300 مليون طن من الهيدروجين إلى هيليوم في كل ثانية، لتنتج طاقة هائلة تمد الأرض بالضوء والحرارة. هذه الشمس تبعد عنا مسافة تقدر بحوالي 156 مليون كيلومتر. هذه المسافة لو نقصت قليلا لاحترقت الأرض، ولو زادت لتجمدت. إن هذا التقدير الإلهي هو ما يعطي معنى الوهاج الذي يضيء لنا الكون دون أن يحرقه. نتساءل هنا ونخاطب العقل المنطقي، هل يمكن للفوضى أن تنتج هذا النظام الصارم؟ الشمس تجري في مدارها بسرعة هائلة تصل إلى 250 كيلو متر في الثانية الواحدة حول مركز المجرة، ومع هذه السرعة المذهلة لا يختل مدارها بمقدار شعرة، ولا يصطدم بها نجم آخر على مدى ملايين السنين. إن هذا الانضباط ينفي أي مجال للصدفة، فالقانون لا ينبثق إلا عن مقدر، والنظام لا يقوم إلا بقيوم. تعد الشمس هي المحرك الأول للحياة على وجه الأرض، فالنبات والطحالب تمتص أشعتها لتصنع غذاءها عبر عملية البناء الضوئي. هذا التفاعل الكيميائي المعقد لا يتم إلا بوجود ضوء الشمس، ومن خلاله تبدأ كل السلاسل الغذائية. فالطاقة الشمسية تنتقل من النبات إلى الحيوان العاشب ثم إلى الحيوان المفترس، فكل لقمة نأكلها هي في الأصل طاقة شمسية سخرها الله لنا. ومن أعجب أسرار الشمس أنها المحرك الخفي لدورة الماء في الأرض، فبحرارتها تتبخر مياه البحار والمحيطات، ثم يرتفع بخارا ليتكاثف في السماء سحابا، ينزل مطرا يحيي الأرض.

0: بعد موتها، إنها سلسلة محكمة، لو اختلت حلقة واحدة منها لاختلت الحياة كلها. فسبحان الخالق العظيم. يقول سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وما الرياح والسحاب إلا جزء من نظام أعظم تديره طاقة الشمس بتقدير العزيز الحكيم. فكل قطرة ماء نشربها وكل نبتة تخضر أمام أعيننا هي في الأصل ثمرة هذا التسخير الدقيق.
1: أفلا تتفكرون؟
0: إنها رسالة جديدة في كتاب التأمل. الشمس لا تضيء فقط، بل تدير دوائر الحياة في صمت حتى يبقى الكون متزنا وتبقى الحياة ممكنة. وللشمس دور جوهري في صحة الإنسان، فهي المصدر الرئيسي لتصنيع فيتامين دال في الأجسام الذي يسمى فيتامين الشمس. هذا الفيتامين ضروري لصحة العظام والأسنان وتقوية المناعة، كما أن لضوء الشمس تأثيرا نفسيا عميقا، فهو يمنح الإنسان الخير والسكينة وينظم الإيقاع البيولوجي للجسد. جعل الله عز وجل من انضباط حركة الشمس وسيلة دقيقة لحساب الزمن. يقول سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبها نعرف مواقيت الصلوات، فدلوك الشمس وزوالها يحدد صلاتي الظهر والعصر، وغروبها يحدد المغرب والعشاء. إن هذا التوازن بين الشمس والقمر هو الذي يبقي النظام الكوني ثابتا لا يميد. فمن نظم هذا التوازن العجيب لهذا الكون الفسيح؟ إنه الخبير العليم سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، تأمل في هذا السراج الوهاج. الشمس ليست كرة نارية عشوائية، بل هي معمل نووي دقيق يعمل بنظام مستمر بلا خلل أو عطب أو توقف. هل هناك نظام بشري أو آلة صنعها الإنسان يمكن أن تعمل لملايين السنين دون صيانة؟ إن كون الشمس تجري لمستقر لها بهذه الدقة هو بتقدير العزيز العليم. إن القوانين الصارمة في الكون هي أقوى دليل على وجود المقدر سبحانه وتعالى. أيها المؤمن، زد يقينك بأن من أمسك هذه الشمس في مدارها قادر على تدبير أمور حياتك. إن تأملك في مخلوقات الله عبادة ترفع درجاتك وتجعل لسانك رطبا بذكر الله وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. في ختام حلقتنا ندرك أن الشمس كما أنها تضيء لنا عالمنا المادي، فإن القرآن الكريم يضيء لنا بصائرنا لنرى الخالق من خلال خلقه. فضياء الشمس آية نراها بأعيننا، ونور الوحي حقيقة نلمسها بقلوبنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

هدى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
4: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا يزال حديثنا موصولا حول الآية المباركة التي نقتطف من يانع ثمارها ونتنور بأنوارها، تلك الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
5: هل لا تلوت علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
4: أتلوها بإذن الله مجددا.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما مغزى حرف اللام في قوله تعالى لتكونوا؟
1: اللام هنا للتعليل.
2: اللام هنا للتعليل؟
1: نعم، أي لأن تكونوا، أي جعل الله هذه الأمة واسطة عقد الأمم. لماذا؟
2: لتكونوا شهداء على الناس،
1: لأن الشهادة تقتضي العدالة، ولا بد أن يكون الشاهد عدلا، وهذا معنى تفسير الآية في قوله تعالى وسطا، أي تفسير الوسطية بالعدالة. والوسطية أيضا تعني الخيار، فشهداء الأمة خيارها وعدولها، لتكونوا شهداء على الناس. فجعل الله هذه الأمة عدولا خيارا لهذه الغاية ولغيرها، وبين هذه الغاية بقوله لتكونوا شهداء على الناس.
2: فيا لها من كرامة عظيمة لهذه الأمة يا أستاذنا.
1: كيف لا، وقد اختار لها أشرف الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين ليكون رسولا شاهدا عليهم أو شهيدا عليهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس؟
1: أي لتكونوا شاهدين على الناس الذين تقدموكم أن الرسل بلغتهم. فيوم القيامة يناقش الناس فيؤتى بالأمة ونبيها، فتكذب تلك الأمة نبيها، فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وكيف يشهدون عليهم وقد كانوا قبلهم؟
1: يشهدون عليهم لأن القرآن الكريم فيه قصص أولئك الأنبياء، وفيه ذكر أولئك الرسل وأنهم أرسلوا إلى قومهم. فهذه الأمة صدقت بالقرآن، بعد تصديقها برسول القرآن صدقت، وفي القرآن ذكر أن الرسل بلغوا أممهم، فتكون شهادة هذه الأمة على أولئك الرسل أنهم بلغوا أممهم شهادة مستوحاة من إيمانهم بما في القرآن، فيكون ذلك شاهدا على إيمانهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا؟
1: ويكون الرسول عليكم، الكاف في عليكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمة المخاطبة بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وشهادة الرسول على هذه الأمة شهادة لهم بإيمانهم، ويكون الرسول عليكم يا أمة محمد شهيدا على إيمانكم حيث آمنتم بالقرآن وذكرتم أن الرسل بلغت أممها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي شهيدا على إيمانكم بالقرآن. ويا لها من شهادة.
2: إذن يا أستاذنا، يراد بالرسول هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، ويكون الرسول، وإنما ذكر الرسول بصفة الرسالة ولم يقل ويكون محمد عليكم شهيدا، لأن المقام مقام إظهار شرف التبليغ، فهم أي الأمة شهدوا على أن الرسل بلغت أممها، والرسول بلغ هذه الأمة فشهد على إيمانها في المحشر تكريما لهم وتشريفا.
0: إذن هذه هي شهادة فخر وعز يا أستاذنا.
1: نعم، إنها شهادة فخر واعتزاز. كيف لا، الرسل السابقون كذبتهم أممهم، وهذا الرسول صدقت به هذه الأمة أمة الإجابة، فكان ذلك شرفا لهم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء

0: تابعا، فهو إلى يوم القيامة يتبعه من يتبعه من المسلمين، كما جاء وأنا أكثرهم تابعا. وقد ورد في الحديث أن النبي يؤتى به معه الرجل والرجلان ممن صدقوا به من أمته. وفي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا أكثرهم تابعا، أي أكثر الرسل تابعا.
1: وما شأن الرسل يا أستاذنا مع أممهم؟
0: شأن الرسل مع أممهم يوم القيامة يؤتى بالجميع فيوضح لهم ما كانوا عليه من تكذيب أو تصديق، لأن اليوم يوم حساب لا يوم عمل. أما دار العمل فهنا وهناك يوم جزاء، والجزاء لا يكون إلا عدلا، وتقام هناك الحجج. فشأن الأمم مع رسلهم يظهر هناك يوم القيامة للجميع، وشأن هذه الأمة أظهر وأظهر، إذ هم أكثر الأمم اتباعا لرسولهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى هنا من شهادة الرسول وما فائدتها؟
0: فائدتها تشريف هذه الأمة وإظهار كرامتها، إذ جعلها الله وسطا، أي واسطة عقد الأمم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: وبانتهاء وقتنا لهذا اليوم نود أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى ومشيئته.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة حسينة من الطالب اليحيائي. حفظت القرآن وكان عمري 6 سنوات، وكان أمي وأبوي يساعدوني في حفظ القرآن، ودخلت مع أستاذة أونلاين حفظ القرآن، وحفظت 3 أجزاء ونص، ودخلت في مركز جامع عزام بن قيس. وأشكر أستاذة حنان لأنها ساعدتني في حفظ القرآن، وأشكر أستاذة صفية لأنها دخلتني في مسابقات في المدرسة، وأشكر من ساعدني في حفظ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي

0: حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات،

0: والأخوات، هذا برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ما معنى البركة؟ نحن نقول في سلامنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول عند التهنئة: مبارك. قبل أن نقف على معنى البركة، دعونا نستمتع بتقليب صفحات المصحف الشريف للنظر في الآيات التي ذكرت فيها البركة. طبعا لن نمر على كل الآيات، وإنما بعض الآيات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه بعض المواضع، والملاحظ هنا تكرار وصف القرآن بأنه مبارك في عدة آيات الآن التي ذكرناها. هذا كتاب أنزلناه، هذا كتاب أنزلناه في واحد اثنتان في الأنعام، وهذا كتاب أنزلناه أيضا في الأنبياء، وكتاب أنزلناه مبارك في صاد، وإن أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان. طبعا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفت هنا الليلة بالبركة، لكن الذي أنزل وأيضا مبارك. الآن ما معنى البركة؟ يتمركز معنى البركة في اللغة حول الثبات والزيادة والسعادة. قال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وعرف الكثوي البركة النماء والزيادة حسية كانت أو معنوية، وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه. والناظر في المعنيين يجد اتصالا بينهما، حيث إن المعنى الاصطلاحي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهذا مرتبط بمعنى البركة في اللغة التي هي الثبوت والرسوخ والسعادة من جهة، والنماء والزيادة المرتبطة بقاعدة الاستقامة على الدين من جهة أخرى، والتي يترتب عليها سعادة في الدنيا ووفرة ثواب في الآخرة. يعني يمكن بعض الناس يقول لي ما فهمنا شيء. يعني السعادة أيها الإخوة والأخوات معناها النماء الزيادة، سواء كان هذا حسي أو معنوي. معناها ثبوت الخير في الشيء الذي ترزق إياه، يعني الخير ثابت فيه. السعادة أن تستمتع بهذا الشيء الذي أعطيته. الله رزقك طفل، فهذا الطفل يعني يبقى معك، لا تحرم إياه بحيث أنه يغيب أو يموت أو نحو ذلك. تستمتع به، تستمتع به وتشعر بالسعادة، أنت سعيد بهذا الولد، فأنت تراه أمامك يكبر وينمو ويتطور من طور إلى طور، يعني أنت بورك لك في هذا الولد، وعندما يكون هذا الولد بعد ذلك يتعلم وعلى أخلاق عالية ومطيع ودين، فأنت بورك لك في هذا الولد. هذا كمثال، وعلى ذلك فقس. ونواصل إن شاء الله تعالى كلامنا حول بقية الدروس والعبر في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في كل ما رزقنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: رائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف إلى الظلال المدرسية. وقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد. كلما أقبل صباح فتكتب الشمس فيه رسائل الأمل، وتمضي نفوس إلى حسن العمل. تتجدد الأنفاس مع إطلالة كل عام دراسي، وتخفق القلوب إذ تستقبل المدارس فلذات الأكباد، عودة لانتظام في مقاعد الدراسة، واعتياد يومي له جماله، واستئناف لرحلة بناء النفس الإنسانية في الظلال المدرسية وصياغة العقول والأرواح. وتتضاعف أهمية التربية والتعليم في هذه الظلال في ظل معطيات هذا الزمن، وهي تدهش بتسارعها وما يشهده العالم من التدفق المعرفي المذهل والانفتاح الرقمي الهائل. فهؤلاء الفلذات اليوم يواجهون تحديات فكرية وعواصف قيمية تستهدف فطرتهم وهويتهم. ما يستنفر مؤسساتنا التعليمية لتقوم بدورها المحوري المنشود، كي تكون المدارس حصنا تربويا ومحضنا قيميا يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الناشئة فكريا وخلقيا. هكذا هو شأن المدارس الناجحة في مجتمعاتنا، فلم تعد مجرد فضاء تعليمي لا هم فيه سوى تلقين العلوم والمعارف المجردة. إن التربية في رحاب المدارس ركيزة تجعل من المعرفة أداة نفع وبناء، ويدرك الواعون أن الواجب المناط بها يتطلب تكاملا وثيقا بين المعرفة والتزكية. فالتعليم يغذي العقل والتربية تهذب النفس، ولا يغني أحدهما عن الآخر. والعلم بلا تربية كالنور في يد من لا يحسن السير به، والتربية روح التعليم، فإذا فارقته بقي جسدا بلا حياة. وليس المقصود

0: أن يعرف الإنسان كثيرا، بل أن يحسن بما عرف عملا وإنجازا. فما أعظم أن تكون المدرسة الملاذ الآمن يغرس فيه حب الله، وتعزز في ظلاله قيم الصدق والإحسان والمسؤولية، وتنمو في رحابه مشاعر الاعتزاز بالوطن والغيرة عليه، وحب السعي المخلص لرفعته وازدهاره وإكمال مسيرة بنائه وتقدمه. فلله الحمد على ظلال مدرسية يرنو إليها المجتمع لتخرج أجيالا متمسكة بثوابتها وقادرة على التعامل مع مستجدات العصر بوعي وحكمة وثبات. لك الحمد، لك الحمد والمجد والكبرياء، لك الشكر يا ربنا والثناء، لك الحمد باسمك نرقى العلا، نذوق السرور ننال الهناء، لك الحمد يجلو ظلام الديازي بنورك يا ربنا يستضاء، لك الحمد أزكى شذا قد سرى وعطر تضوع صبحا مساء. فهيا بنا لله ربنا، فبحمده ينسج الصباح من الضياء حكاية يوم جديد، لتسعى نفوس على صراط الحميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، 9 مساء من إذاعة سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على ضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي اليوم مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بطراد التقدم والتطور وإنجاز كافة التطلعات والرؤى على مختلف الأصعدة، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة استمرار التوسع والنماء بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. هذا وبشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. وينتظم الطلبة في 1298 مدرسة، ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 68205 أعضاء.
وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية في صلال اليوم اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلقان بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار وتوفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة من بينها مدينة حوف وشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر بثلاثة ميجاوات لمنطقة حوف وخمسة ميجاوات لمنطقة شحن. كما تشمل الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى مدينة الغيضاء بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات. عالمياً، توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفن حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقة السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب ستة آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة وفق مسؤولين صحيين. وقال مدير مستشفى الشفاء إن الغارة استهدفت المركبة، وتأتي الغارة في ظل وقف لإطلاق النار بدأ في أكتوبر 2025، لكن ضربات الاحتلال على قطاع غزة لم تتوقف. وأفاد مسؤولون صحيون باستشهاد أكثر من 1300 فلسطيني في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، معظمهم من المدنيين. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل أربعة أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة نبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأتان وإصابة عشرين آخرين بينهم ثلاثة أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله عن مقتل أكثر من 140 عنصرا. وقال مصدران عسكريان إن 84 من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك، فيما أفادت مصادر من أنصار الله بمقتل 57 من عناصر الجماعة خلال الفترة ذاتها. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعد هجوم بري شنه أنصار الله بالتزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط محافظة تعز. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وفريقه في كييف اليوم بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
والتقى ويتكوف وكوشنر بزيلنسكي في كييف عقب وصولهما من موسكو، حيث أجريا أمس السبت محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم ملموس. وتأتي الزيارة في إطار تجدد المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 أعوام العام وسط خلافات بشأن قضايا رئيسة من بينها مستقبل منطقة دونباس والضمانات الأمنية لأوكرانيا. ميدانيا، ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني وفق وكالة أنباء روسية. وفي تطور آخر، تعرضت مصفات تابعة لشركة روسنفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الحريق اندلع في منطقة تبعد نحو 400 كيلومترا عن الحدود بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف قادمين من موسكو. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناكاراكوتار الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150 ألف مسافر. وثارت نافورة من الحمم من البركان مساء أمس، فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وسجلت ثورانات جديدة اليوم الأحد ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنو هاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص وفق السلطات في نيبال والصين، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وسجلت نيبال غالبية الوفيات بواقع 1341 شخصا، بينما ارتفعت الحصيلة في التبت من 31 إلى 43 شخصا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. وجرفت الفيضانات 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، إضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية، فيما لا يزال مئات العمال في عداد المفقودين. وتواصل فرق متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية مساعدة الجيش النيبالي في عمليات البحث والإنقاذ. وفي الختام نذكر بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. حرر لكم نشرة التاسعة من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكنت معكم في تقديمها لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة الأكارم والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي بداية هذا العام الدراسي الكريم، هذا العام الدراسي الذي نهنئ فيه أبناءنا الذين عادوا إلى أحضان المدارس يأخذون العلم ويؤسسون أنفسهم على المعرفة، ونهنئ المعلمين جميعا بعودتهم إلى منصة التعليم، والآباء كذلك الذين دفعوا بأبنائهم إلى أخذ العلم والمواصلة فيه. لن تكون حلقتنا عن العام الدراسي الجديد، فقد تناولنا هذه المواضيع في كل عام تقريبا، إنما ستكون حلقة عامة بإذن الله تعالى، ونتناول في البداية ما يتعلق ببعض الأسئلة الضرورية التي نرى أنها تواكب التطورات في قضية التعليم والتعلم بإذن الله تعالى. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وبحول الله تعالى سنطرح أسئلتكم التي وردت إلينا كذلك عن طريق المواقع. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. وأشارككم تهنئة المعلمين والمتعلمين والقائمين على التعليم في بلادنا الطيبة الأصيلة هذه، وفي كل مكان ابتدأ فيه العام الدراسي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتيسير والتوفيق وأخذ العلم النافع والاستفادة من الزاد المعرفي والفكري والخلقي الذي يتلقونه في المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومن تعليم عال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يوفق المتعلمين والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية جميعا إلى كل خير وهدى ورشد، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. طيب فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج نحاول بقدر الإمكان أن نواكب بعض المتغيرات في هذه القضية التعليمية، لأن المسلم دائما أمام كل جديد يبحث عن تشريع، أو ما يبحث عن ما يجعله قريبا من منظومته الأخلاقية والتشريعية. الآن ظهر الذكاء الاصطناعي وأصبح قادرا الآن أن ينوب عن الإنسان في مجالات كثيرة، ولكن ربما قد تكون الخطورة أن يكون نائبا عن طالب العلم في حل الواجبات وإعداد البحوث وتهيئة المادة الدراسية إلى غير ذلك. الآن يبدأ السؤال معنا عن الضابط الشرعي الذي يسمح من خلاله لطالب العلم أن يستفيد من هذه التقنية الحديثة الجديدة بحيث لا يضر ذلك بعملية التعليم نفسها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الضوابط الشرعية التي يعول عليها في العملية التعليمية لا تختلف من وقت إلى آخر ولا من مكان إلى آخر، لأننا نتحدث عن أسس خلقية تربوية في صدارتها الصدق والأمانة والشفافية والوضوح، وهذه لا تختلف سواء كان نظام التعليم قائما على نظام تقليدي أو كان نظاما حديثا أو كان قائما على ما يعرف بالتعلم الرقمي أو كان قائما على الذكاء الاصطناعي. فإن هذه الأسس والمبادئ لا تتخلف، ويظهر أثر ذلك في القيام بالواجبات التعليمية التي يكلف بها المعلم المتعلمين، يظهر ذلك في إعداد التقارير والبحوث سواء كانت ما قبل المرحلة الجامعية أو كانت في المرحلة الجامعية أو في رسائل الدراسات العليا، فإنها لابد أن تكون مؤسسة على الصدق وعلى الأمانة العلمية وعلى الشفافية، بمعنى توضيح المصادر التي رجع إليها والمراجع التي استقى منها المعلومات، سواء كانت كتبا ذات صفحات أو كانت مواقع إلكترونية أو كانت شيئا من منصات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون مفيدة ونافعة في العملية التعليمية.
0: نعم.
1: ولا أظن أن القضية هي قضية الأسس والمبادئ أو الضوابط الحاكمة للتعلم في هذا العصر الرقمي وفي عصر الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: القضية الأساسية هي ما تذكرناه منذ أكثر من 7 سنوات.
0: نعم.
1: ما الذي نتعلمه وكيف نتعلم؟
0: نعم.
1: وهذا لا يتحقق إلا من خلال رؤية مقاصدية كبرى للعملية التعليمية بأسرها. فما لم تكن لنا رؤية استراتيجية كبرى لما نريده من التعليم، فإن هذا التعليم سيعاني من الضياع والشتات. وهذا أمر نادينا به منذ سنوات طويلة، أنه لا بد من مقاصد كبرى للعملية التعليمية يسعى إليها. وهذا الكلام لا أتحدث فيه معتديا على تخصصات لا أتصل بها بصلة، وإنما أقرأه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مع أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم؟ إذا بحثنا في عنايته عليه الصلاة والسلام بالتعليم وفي صياغته للبنية الذهنية للمجتمع المدني الناشئ في ذلك الوقت، سنجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد رسم لمجتمع المسلمين في المدينة المنورة غايات كبرى انتدبهم للوصول إليها فحققوها. فأراد أن يمحو الأمية، أراد أن يصلوا إلى حد الصدارة، ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على مجرد المواكبة للحضارات والمدنيات والثقافات المحيطة بمجتمعهم في المدينة المنورة، بل أراد للمسلمين أن يبلغوا حد الريادة والقيادة في الجانب الاقتصادي، في التخطيط الإداري، في الجوانب السياسية، وأقصد من ذلك حالات السلم والحرب والمواثيق والعهود التي يبرمها مع القبائل والشعوب وكيفية التصرف فيها. في جانب التخطيط العمراني المدني، كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ودفع بأصحابه بحسب كفاءاتهم لكي يتمكنوا من تخطيط المدينة بأوديتها ومزارعها وعمرانها ومحلاتها وبيوتها، وأين بنى مسجده الشريف، ما الذي فعله فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالنفايات، فيما يتعلق بتعلم اللغات الأخرى والاستفادة من التجارب الأخرى، فيما يتعلق بالأوبئة والأمراض التي كانت في المدينة المنورة. لا ينبغي أن يظن أن ذلك إنما كان بمحض وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يكن ناشئا عن تخطيط ودراسة ونظر ومقارنات ودفع بطائفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام للاطلاع بهذه المسؤوليات وتعلم هذه الفنون واكتساب هذه المهارات. كيف أراد عليه الصلاة والسلام أن يصل المجتمع إلى حد الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالأمن الغذائي،
0: نعم،
1: مع الأمن الفكري، مع التماسك المجتمعي، مع علاج مشكلة الهجرة الجماعية الكبيرة التي احتضنتها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليس هذا محل البحث الآن، وإنما هو تأكيد أن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير مما نحتاج إليه في وضع الخطط الاستراتيجية التي تبنى على رؤية استراتيجية كبرى للعملية التعليمية. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ وما الذي يحتاجه المتعلمون؟ هل يحتاجون إلى مجرد تلقي معلومات يحفظونها ويجتازون بها اختبارات معينة؟
0: نعم.
1: أو أنهم بحاجة إلى تملك مناهج للتفكير في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الأمني، في المجال السياسي، في الجانب الإداري، فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات، فيما يتعلق بالتخطيط العمراني، فيما يتعلق بالعلوم الشرعية وعلوم الحياة، كل ذلك نجده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن صياغة هذه الكيفيات والمناهج عند المتعلمين تمكنهم بعد ذلك من استيعاب المتغيرات في نواحي العلوم والمعارف والفنون تلك، لأنها نامية متطورة متغيرة، فلا يمكن استيعاب هذه الفروع والجزئيات، لابد من أسس. هذه الأسس هي التي تسمى في العملية التعليمية بالمناهج أو الكيفيات. فإذا ضبطت هذه الكيفيات سهل بعد ذلك التفريع عليها والاستنباط منها واستيعاب المستجدات. وهذا ليس بغريب عن العلوم الشرعية نفسها، نحن نجد على سبيل المثال أن ذلك الذي يحفظ الفروع ولا يضبط الأصول سيفوته الكثير، ولن يتمكن من إيجاد الحلول الصحيحة والأحكام الشرعية للمستجدات التي يواجهها الناس، لأنه ضيع الأصول فحفظ الفروع واعتنى بها، لكن لا يستند في ذلك إلى أصول. أما هذا الذي يضبط الأصول ومناهج الاستنباط ويعرف كيف تبنى الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، كيف يوفق بين الأدلة الشرعية إن ظهر فيها شيء من التعارض، ما الذي يعتمده للترجيح بينها، وكيف بعد ذلك يستنبط الأحكام الشرعية، وكيف يحقق المناط فيما يعن من قضايا في المجتمع. هذا المنهج لو اعتمدناه في التعليم لسهل علينا صناعة أو صياغة البنية الذهنية للمتعلمين، بحيث يتمكنون من إيجاد حلول للمشكلات بمختلف أنواعها، من استيعاب هذه المتغيرات وردها إلى الأصول والقواعد والأسس التي تبنى عليها، ولأمكن لهم استشراف المتغيرات والتهيؤ لهذه المتغيرات قبل حصولها. هذا هو الذي نحتاج إليه باختصار شديد. وفي كل ذلك لن نستطيع أن نستغني عن منظومة القيم والأخلاق الحاكمة

0: العملية لعملية التعلم والتعليم التي تقدم ذكرها من الصدق والأمانة والشفافية والوضوح. هذه هي أهم الركائز التي يمكن أن يعول عليها، لكن إذا ضبطنا المناهج والكيفيات وعرفنا مقاصدنا التي نريد أن نصل إليها بناء على معرفتنا باحتياجاتنا ومطالبنا من شتى العلوم والمعارف، والله تعالى أعلم.
1: جميل. هذا الموضوع مثير يحتاج إلى مناقشة يعني عميقة جدا، إنما الإخوة يعني ألحوا علينا بالاتصالات. نعم. الأخ الحضرمي، أحمد الحضرمي أو حمد الحضرمي. السلام عليكم.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحمد.
2: فضيلة الشيخ، معي سؤال واحد.
1: بارك الله فيك. نعم. تفضل.
2: اعتمدت بعض شركات ومواقع التسوق الإلكتروني سياسة تعرف باسترداد الأموال مع الاحتفاظ بالسلعة، حيث يعاد مبلغ الشراء للعميل آليا عند طلب الإرجاع دون إلزام بشحن البضاعة مجددا للشركة. والاستفسار، ما الحكم الشرعي في قيام المشتري بطلب استرداد المبلغ بنية تعمد الحصول على المال والسلعة معا استغلالا لسياسة الموقع المتاحة ودون وجود عيب أو سبب موجب للإرجاع؟ وليصح الاحتجاج بأن الشركة هي من وضعت هذا الخيار بملء إرادتها، أم يعتبر هذا التصرف من الغش والتغيير غير جائز؟ وما هو المخرج الشرعي لمن ارتكب هذا الفعل سابقا واستلم المبلغ بالفعل، وكيف يتصرف بالمال المسترد لإبراز مأته؟
1: بارك الله فيك. أحسنت يا حمد يا ابني، بارك الله فيك. نأخذ الأخ سيف العوفي.
3: نعم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سيف،
3: مساكم الله بالخير شيخ سيف.
1: الله يمسيك بالخير والنور.
3: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
0: حياكم الله أخ سيف، بارك الله فيك.
3: لدي سؤالين دكتور.
1: تفضل.
3: سؤال الأول، في حالة وجود أكثر من جنازة، هل تكفي لهن صلاة واحدة أم هناك سقفا محددا من الجنائز لكل صلاة؟
1: طيب.
3: سؤال الثاني، ما هي الدلالات الشرعية لهذه المفردات اللغوية، ترى تبصر تنظر، وهل لها وهل تؤدي لمعنى واحد؟
1: طيب.
3: وكذلك في مفردات من سئته والعصا، ولماذا استخدمت لموسى العصا ولداود عليهم السلام من سأتي، وهل تؤدي نفس المعنى؟
1: داود سليمان عليه السلام. نعم.
3: إيه نعم، نبي سليمان عليه السلام.
1: طيب. إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: بارك الله فيك. أحسنت. أحسنت لأسيح، الله يحفظك. كنت سابقا أثرتم هذا الموضوع فعلا قبل 7 سنوات، وأن الموضوع تتعلق بالبنية التعليمية نفسها، وكنا طرحنا سؤالا مهما، إلى أي مدى يستطيع المسلمون أن يستقلوا بهذه الرؤية في عالم أصبح ينظر إلى العملية التعليمية على أنها نموذج واحد فقط في العالم، بل أصبحت الجامعات كلها ترتبط بهذا النموذج، فلا يستطيع الطالب أن يذهب إلى أي جهة في العالم ما لم يكن مر على هذه زين السلسلة التعليمية. لكن إذا أردنا أن نقول بأن هذا الموضوع يمكن إسقاطه، أو يمكن بمعنى طرحه في خارج الأطر النظامية للمدارس الآن، كيف يتمكن المسلمون من طرح هذا الجانب على الأقل خارج إطار المدارس؟
0: هي جملة قضايا كلها مهمة في هذا السؤال دكتور، لكن أولا لنقف قليلا عند مطالبة تبدو سائغة ومثيرة، وهي لماذا لا يستقلون المسلمون بنظامهم التعليمي؟ وعند إمعان النظر الشرعي فهناك ما يسوغ هذه الدعوة، لكن ليس إلى الحد الذي يتصوره كثيرون، لأن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم انتفعوا واستفادوا من المهارات والفنون والعلوم والمعارف والتجارب التي كانت لدى الأمم الأخرى، سواء كان ذلك في تدبير شأن الدولة أو في كيفية التعليم وإقامة المؤسسات أو في إقامة أود الحياة كلها في أنظمتها الاقتصادية والمالية وفي الجوانب الإدارية، استفادوا من غيرهم. فليس مطلوبا من المسلم أن يكون في كل شأن مستقلا ما لم يتصل ذلك بأمر يمس عقيدته أو يصوغ له هويته بشكل جوهري. فإن المعرفة والحكمة تراث إنساني، على المسلم أن يسعى إلى الاستفادة والانتفاع وأن يضيف إليه بعد ذلك ما يحتاج إليه وما يعينه على تشكيل هويته وصناعة تفكيره بما يتوافق مع أسسه ومبادئه، لأن دعوة الاستقلال في كل أمر مغرية مثيرة، وهي تلقى رواجا أيضا عند الجماهير، لكن هل طلب من المسلمين أن يحوزوا قصبات السبق في هذه الشؤون؟ لا دليل شرعي على ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو في الرواية قال: هم أن ينهى عن الغيلة، أو قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فعلمت أن فارس والروم يفعلونه ولا يضر بولدهم. فعدل عليه الصلاة والسلام لأنه استقى ذلك من فارس والروم. وكان يسأل عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأنظمة الموجودة في الحضارات من حوله ولدى الأمم والشعوب من حوله، وكذلك كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في الشأن العسكري في التخطيط العمراني استفادوا كثيرا من ما لدى غيرهم، وهكذا الشأن في تاريخ الإسلام والمسلمين. لكن كما قلت، ينبغي أن تصاغ هذه الأنظمة التعليمية وفقا لمبادئنا وأسسنا، وبما لا يتعارض أبدا مع شيء من عقيدتنا وشريعتنا، وكذلك لا بد أن يتناسب مع منظومتنا الأخلاقية. ثم مع مطالبنا، هناك مطالب لعموم هذه الأمة، مطالب كبرى مما يتعلق بوحدة كلمتها واجتماع شملها وقدرتها على أن تكون أمة، وأن تكون هذه الأمة في مكان القيادة والريادة لغيرها من الأمم، وأن تكون ناشرة للعدل، باسطة للخلق القويم، وأن تكون صاحبة مشروع حضاري في الإنسانية، وهذا المشروع يقوم على الرحمة وعلى الإنسانية، يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على التعاون والتكامل، على البر والخير والمعروف. هناك أسس تصوغ هذه المقاصد الكبرى لهذه الأمة، لكن أنا فقط وقفت عند قضية أنه لا بد لنا من الاستقلال، ننتفع من غيرنا، نستفيد، نضيف إليه ما نحتاج إليه. سمينا هذا استقلالا، سمينا هذا انتفاعا، سمينا هذه حكمة، ليكن ما يكون. فكما قلت، حتى لا نقع ضحايا لإغراء مثل هذه المطالبات، يجب أن ننظر إليها بعمق وبناء على الأسس الشرعية التي نستند إليها.
1: كان المقصود هو أن تكون هناك خطوات جادة وعملية، ليس بالضرورة أن تكون في نفس السلك التعليمي أو الأنظمة التعليمية القائمة، إنما ليكون عملا موازيا نستطيع من خلالها أن نحقق قدرا مما نتمناه. على سبيل المثال لنأخذ يعني الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، دفع يعني المعسكرين في أن يختار له نظاما تعليميا مخالفا. هنا يراد من النظام التعليمي أن يكون الطالب وحدة استهلاك للسوق، ولذلك تقاس قدرته العقلية بالدرجات، وهناك يراد منه أن يكون جزءا من المجتمع، ولذلك ظهرت يعني نظرية أخرى تسمى بإتقان التعليم. جيد، ربما فنلندا مثلا قد تأخذ بهذا النظام ولا تقيس الطالب من خلال الدرجات، يعني تعامله من خلال إتقان التعليم. أنا أقصد ربما قد يكون هذا يعني أمام المسلمين يعني عقبات لتحقيق هذه الأمنية، لكن هل يمكن أن يكون عملا موازيا على الأقل خارج الأطر أو الأنظمة التعليمية القائمة؟
0: وكل الذي تقدم ذكره في هذا الموضوع إنما يدعو إلى أن تكون للمسلمين رؤيتهم في ما يتعلق بالتعليم. هذه الرؤية لها مقاصد كلية كبرى، أما مع غياب هذه الرؤية المقاصدية فإنهم حينئذ سيقلدون غيرهم، ومن كانت له الغلبة كان التقليد له، فلن يحققوا شيئا من غاياتهم هم ولا من المقاصد التي يرتضونها، وسيظلون هكذا تابعين لغيرهم، وهذا هو المحذور.
1: نعم.
0: ولذلك قلت بأنه لا يصح أن يمس عقيدتنا أو شريعتنا أو منظومتنا الخلقية أو يتعارض مع رسالتنا في هذه الحياة.
1: نعم.
0: فهذا المثال الذي ذكرتموه مثال جيد، لأن الفوارق فيه ظاهرة وتصلح للاستشهاد في تأسيس وصياغة البنية الذهنية التي نتحدث عنها.
1: نعم.
0: لكن في كثير مما يتعلق ب المناهج التعليمية والمعلومات الفرعية الجزئية التي يتلقاها المتعلمون في مختلف أنواع الفنون والعلوم والمعارف، فإذا كانت صالحة لإنتاج معرفة ومحققة للأغراض التي تراد من إنتاج صناعات، من إنتاج مهارات، ومن التقدم العلمي والريادة في ميادين العلم والمعرفة، فلا يصح للمسلمين أن ينزووا عن الاستفادة من هذه المناهج مع صياغتها بما يتناسب مع رؤيتهم ومع الأسس التي ينطلقون منها.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى أسئلة الأخوة ثم نطرح سؤالاً آخذاً في التعليم أيضاً. حمد يقول يعني نحن تصورنا القضية أن هناك فعلاً يعني كما يقول مواقع تسمح باسترداد المبالغ مع بقاء السلعة عند المستهلك إذا قدم عيبا فيها أو احتج بأنها لم تكن بالصفات المطلوبة فيردون له المبلغ. نحن نسأل الآن هل هذا موجود فعلا في السوق؟ فإذا كان موجودا في السوق وأراد أحد الناس أن يستغل هذه الفرصة بحيث يحتفظ بالسلعة ويسترد المال، ما حكمه هذا؟
0: أما من حيث وجوده فالذي أعرفه أنه موجود.
1: موجود،
0: نعم موجود. وأما من حيث استغلال المسلم لمثل هذه العروض المقدمة من هذه الشركات، وهي في الغالب شركات تقوم على تجارة السلع عبر الإنترنت عبر المواقع،
1: نعم،
0: لأجل المنافسة. يعني إذا كان هناك استغراب من أن تقدم هذه العروض، فالسبب أن كلفة الاسترداد،
1: نعم،
0: أغلى من ترك البضاعة عند المشتري،
1: ما شاء الله،
0: أغلى بكثير، نعم، من ترك يعني البضاعة بدقة. ثم إن التخلص مما لم يتمكنوا من بيعه يعني يكلف الكثير ويؤدي إلى تلويث للبيئة، فهم يريدون التخلص منها، ولأنهم أثروا مبالغ وأرباحا طائلة من بيع هذه السلع، فهم ليسوا بحاجة إلى أن يستردوا هذه البضاعة، البضائع والسلع. الآن أن يستغل المسلم هذا الوضع، لا، ليس له ذلك ديانة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا في حدود ما أقرته الشركة التي قامت ببيع تلك البضائع والسلع.
1: نعم.
0: إذا كان في تلك الحدود فلا حرج، لأن هذا مما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين فلا حرج. أما أن يدلس أو أن يعمد إلى شيء من الكذب أو الخداع أو الغش والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
1: يقول أيضا من وقع في ذلك سابقا كيف يتخلص؟
0: الأصل أن يستبرئ من الشركة، أن يتحالل مع من الشركة، فإن عذرته وسائل التواصل متاحة،
1: نعم،
0: أو في هذه الحالة يدفع، إذا لم يتمكن من التواصل مع الشركة فليدفع قيمة ما أخذه للفقراء والمساكين،
1: نعم،
0: والله تعالى أعلم.
1: جميل. طيب،
0: إن لم يتمكن بعد استفراغ الوسع.
1: لكن هذه الشركات لابد أنها وضعت معايير صارمة ربما لموضوع يعني الاسترداد المبالغ، منها التصوير
0: وصل الحال بسبب التنافس بين العالم الغربي والشرقي،
1: نعم،
0: إلى أنها لم تضع شيئا من المعايير للأسباب التي أنا ذكرت بعضها، أنهم،
1: نعم،
0: حققوا أرباحا طائلة ويريدون أن يستحوذوا على حصة من السوق،
1: نعم،
0: فلا مجال للمنافسة إلا بمثل هذه العروض. ثم إن كلفة الاسترداد من خلال الشحن والإرسال والجمع مكلفة، وكلفة التخلص من هذه التي ستعد حينئذ نفايات أيضا مكلفة ماليا ومكلفة بيئيا، فهم لا يلتفتون إلى كل هذه الأمور المعهودة في التجارة العادية.
1: نأتي إلى سؤال أخ سيف يقول إذا كانت هناك أكثر من جنازة هل يمكن أن،
0: نعم،
1: يصلى
0: يمكن
1: عليها
0: بصلاة، نعم، يمكن أن يصلى عليها صلاة واحدة، أن يصلى عليها صلاة واحدة، وإنما الخلاف من الذي يقدم إلى جهة القبلة؟
1: نعم.
0: من الذي يقدم إلى القبلة؟ هل الأفضل يقدم إلى القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو الأفضل يقدم إلى جهة الإمام وهكذا؟ والأقرب أن الأفضل يقدم إلى القبلة إن كان فيهم من هو أفضل، لكن لا مانع. هذا الذي يفعله المسلمون في كل مكان، أنه مع تعدد الوفيات فإنهم يصلون عليهم صلاة واحدة.
1: نعم. موضوع التفسير سنؤجله إن شاء الله تعالى. لدينا أسئلة أيضا عن التعليم، يعني مع ظهور نتائج يعني الصف الثاني عشر، يعني أصبح الخيار أمام الطلبة متاحا أحيانا بين أن يكون هناك تخصصات في المجالات الإنسانية وفي العلوم الإنسانية ومنها أيضا المجالات الشرعية، أو يكون هناك تخصصات في المجالات العلوم الطبيعية ومنها الطب والهندسة وغيرها. الآن ربما سيطرح الأب سؤالا، إلى أي مدى سأكون مأجورا لو أنني دفعت بابني إلى تخصصات في العلوم الطبيعية كالطب أو الهندسة وغير ذلك؟ هل هي في مقام العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي تكون قريبا عادة من الناس خلقيا؟ يعني السؤال هنا، متى يؤجر الأب في علاقته بابنه في عندما يتعلق الموضوع بالتخصصات؟
0: نعم.
1: وأيضا الابن الذي تخصص في هذه المجالات الطبيعية كيف يؤجر على علمه هذا؟
0: نعم. أولا لا ينبغي التقليل من شأن هذه العلوم المباحة النافعة المفيدة التي عليها قوام الحياة وأباحتها شريعة الله تبارك وتعالى ودعت إليها. هذه العلوم تندرج في فروض الكفاية، وفرض الكفاية يعني كما يعرفه بعض الأصوليين يقول هو مهم حتمي أريد حصوله بقطع النظر عن فاعله في مقابلة الواجب العيني. فمن أهميتها أي فروض الكفاية أنه أريد حصولها بقطع النظر عن فاعلها. فما دامت هذه العلوم علوما نافعة مباحة مشروعة، فإن الإنفاق فيها مع إخلاص النية يؤجر عليه المنفق، والسعي في تعلمها يؤجر مع صلاح نيته وإخلاص قصده. والإخلاص هنا يقصد أن ينفي عن نفسه الجهل وأن يتعلم علما يمكنه من أن يتبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى في الخلق، في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون وفي القوانين التي أقام عليها هذه الحياة، ثم أن ينفع بذلك الناس، أن ينفع مجتمعه وبني وطنه، وأن يعز هذه الأمة، وأن تستغني هذه الأمة بطاقات شبابها رجالا ونساء عن الاحتياج إلى غيرهم من أعدائهم. فكل هذه مقاصد مشروعة إن استصحبها طالب العلم فلا شك أنه يؤجر. هذه نوايا حسنة عالية، مع استصحابها فإن طالب العلم يثاب عليها، والمنفق على الساعي في هذا العلم كذلك يؤجر على هذه النفقة، والله تعالى أعلم.
1: نعم. جميل. أنا أردنا فقط أن تؤكدوا على هذا الموضوع إن كنتم تحدثتم عنه سابقا. ننتقل إلى أسئلة الإخوة الآن في الموقع. يقول أرسلان أبو سعيدي: شخص يحفظ أحاديث عن أحد علماء الحديث المتمكنين، لكنه لم يدرس علم الحديث دراسة منهجية، وإنما حفظ أحكام ذلك العالم على الأحاديث، فهل يصح له أن يقول للناس هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف اعتمادا على حكم ذلك العالم، أم ينبغي أن ينسب الحكم إليه فيقول صححه فلان أو ضعفه؟
0: نعم، هذا أقل ما يجب عليه.
1: نعم.
0: أن ينسب هذا الحكم على الأحاديث إلى العالم المتخصص الذي حكم على تلك الأحاديث بالأحكام التي استنبطها وتوصل إليها. ولكن لا ينبغي أن يصدر ذلك ممن لا يعرف في علم الحديث شيئا. فصدر السؤال يقول بأنه لا يعرف شيئا في علم الحديث، ولذلك فإن ضبطه للمصطلحات والألفاظ التي يستعملها العالم المتخصص قد ينخرم، فيدفعه ذلك إلى توهم الأمور على غير حقيقتها.
1: نعم.

فعليه إن ذكر قولا من الأقوال أن يسنده إلى قائله وأن يبين المصدر الذي أخذ منه تلك المعلومة، هذا هو الحد الأدنى، وأن يكون حريصا على أن يتعلم ولو الأساسيات في ذلك العلم الذي، لأن هذا لا يقتصر على أمر

0: يذكر المصدر الذي أخذ منه، ومع ذلك فإنه إن كان جاهلا بذلك العلم فينبغي بل يجب عليه أن يتعلم ولو مداخل ذلك العلم والأساسيات التي يحتاج إليها، وأن يتثبت من غيره من طلبة العلم من صحة ما فهمه وحفظه عن العالم المتخصص، والله تعالى أعلم.
1: مهند شماخ يقول: تقوم النساء بوضع حصالة في مدرسة القرآن بحيث يتبرع فيها من يدرس في تلك المدرسة من أو يدرس عفوا في تلك المدرسة من أطفال ونساء، ويتم ذلك في كل فصل، ويحدد لهم أين تذهب هذه المبالغ، مثلا إلى غزة أو إلى مسجد وغيره. في الصيف تمت سرقة تلك الحصالة، الآن السؤال: هل على المسؤولات عن تلك الحصالة دفع المبلغ تعويضا عن الذي سرق؟
0: لا ضمان عليهن إلا في حالة التعدي أو التقصير.
1: نعم.
0: فإن لم يكن منهن تعد أو تقصير فلا ضمان عليهن، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب، سلمى، الأخت سلمى تقول: أقوم بصنع إطار عبارة عن رسالة يوجهها الأولياء لأبنائهم يتحدثون فيها عن طموحهم المستقبلي، وأضع فيها صورة الإبن وهو يلبس لباس تلك المهنة بحيث تعلق في الجدار أو توضع على المكتب، هل يجوز وضع الصورة وتعليقها؟
0: إذا كانت صغيرة وعلى ورق فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم. جيد. يقول أيضا المثنى الشيدي: نحاول أن نطرح سؤالا من كل واحد من الأخوة أحيانا. هذا السؤال الأخير ربما: عندما يؤدي المسلم فريضة أو طاعة معينة فإن نفسه تطمئن وتشعر بالسعادة، فكيف يفرق المؤمن بين هذا الشعور وبين العجب المذموم؟
0: نعم، العجب هو أن لا يستصحب حق المنعم عليه، أما الاستبشار بفضل الله تبارك وتعالى على العبد أن وفقه لشيء من الطاعات والأعمال الصالحة فهذا اعتراف منه بتوفيق الله تبارك وتعالى له وبحقوق هذا المنعم، هذا الرب تبارك وتعالى عليه أن وفقه وهداه ثم أعانه ويسر له، ففرق كبير من هذه الجهة. فهذا الذي يستبشر بامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى لا يفتأ يتذكر حق الله تبارك وتعالى عليه، وهو شاكر حامد لله عز وجل على توفيقه وهدايته وتيسيره له. أما الآخر فإن وجهته مختلفة لأنه يعظم العمل ولا يلتفت إلى حق المنعم.
1: نعم.
0: ولذلك فإن الأول يزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى ويدعو ربه أن يتقبل منه، وأما الآخر فإنه يركن إلى عمله، ولذلك فإنه يتعالى على الناس ويمكن أن يصيبه الغرور والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فهذه هي الفوارق باختصار شديد، والله تعالى
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن التربية الجمالية. الجمال مصدر الجميل، والجمال هو الحسن، والله تعالى جميل يحب الجمال، وما صدر من الله تعالى كله جميل. والله تعالى خلق الكون جميلا بديعا، وخلق الإنسان أجمل المخلوقات، خلقه في أحسن تقويم. والإنسان بعقله وروحه وجسده وعواطفه وانفعالاته ومواهبه وقدراته مخلوق خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. وينبغي علينا تربية الأبناء على التأمل في الجمال المبثوث في الكون، ليصلوا إلى ترقية حسهم والسمو بأنفسهم والتعامل الإيجابي مع هذه الهبة الإلهية. والجمال قيمة إسلامية لا تخلو من المتعة التي يرتقي بها الإنسان بعيدا عن عالم الشهوات. والتربية الجمالية علم يسمو بالتذوق الإنساني، والجمال قيمة تصوغ شخصية الإنسان المسلم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث يوضح بعض المفاهيم عند الناس المتعلقة بحسن الهيئة التي ربما تختلط عند البعض بأنها من الكبر. والمعنى أنني أحب أن أتفوق في الجمال وحسن الهيئة التي خلقني الله تعالى عليها، ولا أحب أن يسبقني أحد ولو بشيء قليل مثل شراك النعل. أفمن الكبر ذلك؟ والكبر حالة من استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس من الكبر بالنعال، ولكن الكبر من بطر الحق، أي من رد الحق، تكبر على الحق، ومن رفض الحق ورده، وغمط الناس أي احتقار الناس. فالكبر والتكبر للذي يرد الحق ويحتقر الناس. فعلينا أن نربي أبنائنا التربية الجمالية التي تجعلهم يحبون الجمال في المكان واللباس والأقوال والأفعال، وأن الجمال معناه واسع، يتمثل في القلب المفعم بالحب والعاطفة، والنفس السخية بالعطاء والبذل، والضمير اليقظ، والعقل المتأمل المتجدد، والخلق الرفيع، والإبداع والابتكار. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والجمال لا يقف عند حدود المادة، بل يتخطاه إلى عالم الفكر والقيم ورعاية الفطرة وتوجيهها ورعاية الشخصية. لذلك لا بد أن نعلم أبنائنا أن يرتقوا بأذواقهم، وأن ندربهم على التأمل والتفكر في إبداع الخالق سبحانه وتعالى للكون الواسع، ليزدادوا إيمانا ويقينا بالله تعالى وتوكلا عليه. ومن الضروري أيضا التمييز بين الجمال بوصفه قيمة وبين الإحساس بالجمال. فالجمال موجود، والبشر يتفاوتون في استشعار الجمال بسبب اختلاف في الأذواق والاهتمامات. أما الحس الجمالي فهو الانفعال والاستجابة النفسية
لما يدركه العقل ويتولد عنه شعور الخاشع لارتباطه بخالق الجمال سبحانه وتعالى. والجمال أثر في النفس الإنسانية، والإنسان بفطرته ينزع إلى حب الجمال وينفر عن القبيح ويحرص على تكوين بيئة جمالية في لباسه ومسكنه.

ومجتمعه الذي يعيش فيه وبيئة العمل التي يعمل بها. ولا بد من تحقيق التوازن بين القيم الروحية والمادية. ومن آثار الجمال السرور والارتياح، فالعين تستلذ بمشاهدة الجمال في الكون وما فيه. ولأهمية الجمال فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب والروائح الطيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وكذلك بذل الهدية وقبولها باب من أبواب الخير وسبب من أسباب التحاب والترابط بين الناس، وقد حث عليه الإسلام وباركها، لا سيما إن كانت الهدية خفيفة سهلة لا تكلف المانح ولا الآخذ كثير جهد وعناء. وهذا ما ينطبق على الطيب عموما. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من عرض عليه فأعطي ريحانا هدية، وهو كل نبت مشموم طيب الريح فلا يرد المعطي وليأخذه منه. ويحتمل أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، ففي الحديث من عرض عليه طيب، وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. ويعلل صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن رد الريحان بكونه خفيف المحمل ورائحته جميلة، فهو هدية قليلة نافعة فلا ترد مثل هذه الهدية، كي لا يتأذى المعطي برده، فردها لا وجه له إلا من عذر. والحديث فيه إرشاد إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة، فمن السنة تغيير الاسم القبيح. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وجميلة ليس عكس عاصية، فلا يشترط أنه إذا سمي باسم قبيح أن يغير إلى عكسه، ولكن يغير باسم آخر. وعاصية كانت من الأسماء المشهورة عند أهل الجاهلية، وليس له علاقة بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يقصد عاصي على الخلق. والجمال في الشعر والنشيد والصوت الحسن وجمال التلاوة وجمال الروائح، فعلينا تربية الأبناء على الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة والروائح الطيبة، والحرص على نظافة الأسنان والتسوك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والجمال فيما يتصل بالظاهر والباطن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاشتمل الحديث على نوعين للجمال: الباطن والظاهر. وشرع لنا لباس الثياب الجميلة والنعل الحسنة، ونهي عما يفسد جمال الباطن من الكبر الذي فسره بإنكار الحق واحتقار الناس. فالتربية الجمالية والارتقاء بعالم الأفكار وبعالم الأشياء مطلب إسلامي، وتوجيهات الإسلام في ذلك تصعب على الحصر. وكل ما يرتقي بالذوق والحس ويرقق المشاعر يمكن أن نرى الإسلام فيه توجيها وكلمة. وعبادات الإسلام يتبدأ جمالها فيما تفرضه على المسلم من طهارة الظاهر والباطن. فيجب عليه على المسلم في الصلاة مثلا تطهير الظاهر بأن يكون البدن والثوب والمكان خالي من النجاسات، هذا من الشروط. بل شرع التطيب والتزين وتطهير الباطن بأن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وكذا في الزكاة، حيث أمرنا القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كما أن أخلاقيات الإسلام قد بلغت الذروة من الجمال، من حيث أنها دعت إلى مكارم الأخلاق وإلى العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة، وإلى معاملة الناس بمثل ما نحب أن يعاملون به، وإلى التراحم والتواد والتغافر. والنصوص في ذلك معروفة واضحة، وقد جمعت هذه الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن الأمور التي ينبغي تعليمها الأبناء أن التجمل ليس فقط للمناسبات والمقابلات واللقاءات، وإنما في الذهاب إلى بيوت الله عز وجل.

0: لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالذهاب إلى الصلاة ينبغي أن يكون بملابس نظيفة وجميلة وروائح طيبة، تعظيما لبيوت الله تعالى وللصلاة التي هي عمود الدين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم ويوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم.

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس، فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: أسماكم؟
2: مال أبو خلفان بن عامر بن مسعود النجيري.
3: إبراهيم بن سعيد بن محمد بن سعيد الشداني.
4: جاهد بن مسعود بن محمد السيادي.
5: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
6: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
7: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
8: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
9: شهدان بن عبد الله الحسيني.
10: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
11: محمد بن حمد بن سلطان الجحافي.
12: سالم بن عزام بن أحمد المنجي.
13: محمد بن سعيد المرزوق العسكري.
14: الحوار بن هلال بن صالح الهاشمي.
15: محمد بن حمود بن محمد الصواف.
16: معاذ بن إبراهيم بن علي التايب.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
1: آمين.
0: وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعدما يكبروا، وهكذا الأركان حين يذكروا. ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد. وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر حد لحق ولا يكون ناقبا بما سبق، وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كملا وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى ويبدلا، وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. لذا الحديث حول أحكام المامومين، أليس كذلك؟
1: لا.
0: والعنوان هو الأصل فصل في أحكام المامومين، فصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. وقفنا عند قول الناظم وهكذا إذا سهى المصلي أكملوا
1: عن
0: الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم إمام يفعل. كان الحديث السابق حول متابعة، متابعة الماموم للإمام، كيف يتابع الماموم إمامه. تكلم معكم في المسائل وقفنا هنا زين. وآخر مسألة معكم في الحال في الأصم، إذا كان الماموم أصم، إذا كان الماموم أصم لا يسمع التكبير، تكبير الإحرام، وعرفتم أن المأموم ليس له يكبر إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يكبر الإمام، لكن أصلا ما يعرف متى يكبر الإمام. ماذا عرفتم عن ذلك؟
17: شيخ.
0: تفضل مجاهد. تفضل.
18: إذا نبه واحد المأمومين أو عرف أن الإمام كبر فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، أما إذا لم يعرف فإنه ينتظر إلى أن يركع الإمام، فإذا ركع كبر تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم يقضي.
0: إيش يقضي؟
18: يقضي الفاتحة، وإذا كانت هناك سورة يقرأ سورة.
0: أحسن شكرا. هل نو ذكر المسألة ذكرها كذا بالتفصيل؟
10: نعم.
0: ما قال؟
10: قال ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخل وليبدل يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان.
0: طيب. النظم ذكر في الفصل هذا ثلاث مسائل في الاستدراك، ثلاث مسائل. هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية التي سنذكرها الآن التي تليها، والمسألة الثالثة عندما يتقوله ويكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل، حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدل. ذكر في الاستدراك ثلاث مسائل، المسألة الأولى التي ذكرناها سابقا، وهي المسألة الثانية التي الآن وقفنا فيها. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. مسألة وأنها واضحة، واضحة مسألة؟
10: واضحة.
0: تفضل محمد صديق، ما المسألة هذه؟
19: نعم. إذا سهى المصلي عن استماع القرآن.
0: نعم.
19: فماذا عليه؟ قيل عليه أن يبدله من بعد ما تم الإمام.
0: مو يبدل.
19: يبدل القراءة.
0: قراءة إيش؟
19: السورة.
0: قراءة السورة. هل عليه أن يأتي السورة التي قرأها الإمام؟
19: لا.
0: لا، ما يلزم. من يقوم بعد يسأل الإمام يقرأ ثلاث آيات. من بعض أهل العلم قال أقل بيجري كم؟ أقله الثلاث من آيات. ما كذلك؟ أقله الثلاث من آيات. زين، يقوم يقرأ ويجلس ويسلم هكذا؟
19: نعم.
0: هذه إذا سهى عن الاستماع، لأنه إيش مأمور عندما قال الإمام؟ مأمور بالاستماع، أليس كذلك؟
19: بلى.
0: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مأمور بالاستماع، مأمور بالقرآن، ليس له أن يقرأ كما سيأتي، وإنما يؤمر بالاستماع. هو سهى عن الاستماع ولم يسمع شيء، سهى عن ذلك. هذا بعض العلماء قال عليه، ولكن قول آخر على ما عليتي به، لأنه ما مشروع في حقه القرآن، قرأ القرآن مشروع في حقه إيش؟ الاستماع. كيف يقضي؟ قالوا هذا عليه سجود، سجود السهو، لأنه سهى على الاستماع وقال يكبر ذلك بإيش؟ بسجدتي السهو. سمعتم؟ الشيخ ذكر قول على أن عليه يبدل، ما كذا شيء؟
19: نعم.
0: يستدرك ما فاته، ما كذا؟
19: نعم.
0: لكن هناك قول آخر أنه ليس عليه استدراك، لأنه لم يشرع في حقه قراءة القرآن، وإنما شرع في حقه إيش؟
19: الاستماع.
0: فإذا سهى على الاستماع يسجد سجود السهو، ما كذاك؟
19: نعم.
0: فهمتم الآن؟
19: نعم.
0: واضح المسألة؟
19: واضح.
0: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر، أي استماع إيش؟
19: القرآن.
0: إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. زين طيب. ويكون مستمعا، انتبهوا انتبهوا، لأن كثير من الناس في الحال يتغافلون عن هذا. تجد عندما بعد الفراغ من الصلاة لو سألت مثل سألت الحاضرين ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى، ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الثانية، تجد المجيب يعني عدد قليل أكثر لا يجيبون لأي شيء، لأنهم سهوا عن ذلك. ما كذاك؟
19: نعم.
0: انتبهوا. زين، وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذلك لأداء الفرض، يستمع بعض القرآن بعض يجزيه، مثلا قرأ الإمام سورة الفيل سمع بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عزيز عن الواقع لو سألته ما هي السورة التي قال الإمام؟ يعرف أن قرأ إيش؟ سورة الفيل. لكن هو على كل حال سهى عن السورة كلها ما على إيش؟ ما على آية واحدة. يجزي وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض. ليس أداء الفرض الاستماع، أداء الفرض أي الاستماع، مأمور بالاستماع واستمع آية واحدة. هذا قول يجزي، ليس عليه أن يبدل وليس عليه سجود. واضح؟
17: نعم.
0: طيب، وإن يكون مستمعا لم يسمعني، بعد هذا الحديث حول الاستماع، وإن يكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني، وإن يكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. من مكروه بحب عن البيتين، وإن يكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. فضل مروان.
17: نعم
0: نعم.
17: إذا المصلي
0: نعم
17: إذا كان مستمعا لكنه لم يسمع،
0: نعم
17: لم يسمع القراءة،
0: نعم
17: ولكنه كان مستمعا.
0: ما هو مستمعا؟
17: يعني كان منصت
0: يستمع. كيف ما يسمع؟ كونه بعيد،
17: بعيد
0: عن الإمام. هو شاب كبر أو أصم؟
17: نعم.
0: أو أصم ما كذا؟
17: نعم
0: لم يسمع. هو على كل حال استمع وأنصت ولكنه
17: لم يسمع.
0: لم يسمع. هل عليه شيء؟
17: ليس عليه شيء.
0: لماذا؟
17: لأن المفروض في حقه الاستماع.
0: الاستماع. ولم يفرض في حقه السماع.
17: أكيد؟ نعم.
0: هذا. شكرا. صدق. وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعه. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع في حقه، لأن ما المفروض الاستماع
17: له إذا يقرأ للسماع.
0: لأن ما المفروض الاستماع
17: له إذا يقرأ.
0: له إذا يقرأ للسماع. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا.
17: فاستمعوا.
0: قال أبل استمع هو استمع ولكنه لم يسمع. هل من طاقة يسمع؟ أصلا من طاقة يسمع؟ لا، كون بعيد عن الإمام ما يسمع لكنه استمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب زين، إحنا لو ذكر في الاستماع ثلاث مسائل. في الاستماع عرفتم أن المأموم مأمور باستماع القرآن بعد الفاتحة، أليس كذلك؟
17: طيب،
0: إحنا ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا سهى عن الاستماع. المسألة الثانية إذا استمع البعض ولم يسمع الباقي. زين. المسألة الثالثة إذا استمع ولم يسمع شيئا، هل عليه باس؟ لا، ما عليه باس. طيب، قال لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. فليس فيه النقب بالقرآن. لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إحنا نعم ذكر مسألته. مسألة أولى، هل للماموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة مع الإمام؟ هل للماموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ الجواب إيش؟
17: لا.
2: لا.
0: لا يقرأ الماموم غير الحمد. لأي شيء ما يقرأ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
2: عن ذلك.
0: فعن
17: نعم
20: نعم
17: نعم
0: شيخ
17: نعم
0: نعم نعم حمزة.
21: عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا أجل.
0: قال قلنا أجل.
21: قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسنت. شكرا. أحسنت. يعني قال لا تفعلوا، وما لا تفعلوا؟ يعني لا تقرأوا، لا تقرأوا القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا الفاتحة بس. لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. يعني من سورة الفاتحة لا بد من قراءتها سواء كان مصلي إماما أو ماموما أو منفردا. ما ممكن يصلي ما تصح الصلاة إلا بهيش إذا بحال الكتاب. أما قراءة القرآن بعد الفاتحة من يختص بها الإمام، الإمام هو الذي يقرأ السورة أو كان منفردا يقرأ السورة أيضا، لكن الكلام في المأموم هل يقرأ السورة؟
3: لا.
0: الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. من هو الذي قال؟ عبادة. قال قلنا أجل أي نقرأ. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا فاتح الكتاب. تبهتم؟ طيب زين، ماذا بقي؟ طيب ماذا بقي؟ بقي لو قرأ المأموم، لو قرأ المأموم خلف الإمام شيء من القرآن غير الفاتحة ماذا عليه؟ هذا على المسألة الثانية. قال واختلفوا في زائد بالعمد ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إذا نسي ما عليه شيء، لكن بعض العلماء قال يسجد للسهو لأنه ليس له أن يقرأ وقرأ ناسيا. سهو لكل سهو لكل سهو سجدتان، لكن هل عليه على الصلاة؟ الجواب إيش؟ لا. بقي ماذا؟ بقي إذا زاد شيء فقط عمدا، زاد عمدا قرأ السورة التي يقرأها الإمام أو قرأ سورة أخرى. قالوا اختلفوا في زائد بالعمد، يعني اختلفوا في أي شيء؟ في فساد صلاته، هل تفسد صلاته بذلك؟ قيل نعم تفسد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أليس كذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا الحال أتى بالقرآن وقرأ. وفي الحي ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الصلاة غير صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال لا تفعلوا إلا بالقرآن، فكيف أنت تفعل؟ زين الله العلماء قال ليس عليه عادة. لماذا ما عليه عادة وخالف؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ طيب زين. واختلفوا لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. طيب حيث. نعم الوقت انتهى. طيب الحيث له بقية سنأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية، إذا ما صدر هذا اليوم ولا
3: فإن غدا
0: لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واث منا وإعثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن

يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف

يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن

ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما

أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا
لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا

سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من

0: بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أشجار في الذاكرة القرآن.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنزل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين. لما يتدبره التالي لكتاب الله تلك المواقف الخالدة لأصفيائه عليهم السلام، ومنها ما يتضمنه من مشاهد من الطبيعة وعناصرها، ومن بينها الأشجار، أشجار تروي ذكريات إيمانية وتقدم دروسا في الابتلاء وتشير إلى جوانب من لطف الله ورحمته وتدبيره. أشجار شرفت بالذكر في مواضع من هذا الكتاب الخالد، وفي كل موضع منها تتجلى معاني تستدعي وقوف المتدبرين وتأمل المعتبرين. ومنها تلك الشجرة التي ارتبطت بأبينا آدم عليه السلام، وحيث بدأت أولى قصص الابتلاء ليتعلم المتدبر خطورة المكر الشيطاني، وأن الخالق أعطانا حرية الاختيار، إلا أن الإنسان مسؤول عن اختياره ومحاسب عليه فيتحمل تبعاته، كما نتعلم من تلك الشجرة سلوك طريق التائبين، فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكر لنا القرآن الكريم شجرة من يقطين، إنها الشجرة التي أنبتها الله على نبيه يونس عليه السلام، حادثة لافتة جاءت بعد محنة عظيمة واجهها ذلك النبي الكريم لتكون له ظلا ولطفا وعناية من رب كريم رحيم بعبده الذي ناداه في الظلمات. فأبرزت لنا تلك الشجرة صورة من صور اللطف الإلهي بعد غم وكرب. ومما يلاقيه المتدبر لكتاب الله من الأشجار تلك النخلة التي هزتها مريم عليها السلام، إذ جاءها المخاض إلى جذعها فإذا بها تساقط عليها رطبا جنيا، وهي في أشد لحظات ضعفها ووحدتها لتأخذ القلوب عبرها. فأبواب الرزق قد تفتح في مواطن وأحوال لا تخطر على بال، وأن الكريم اللطيف لا يترك اللائذ به إذا أحاطت به الشدائد. ومنها شجرة بيعة الرضوان، إذ أقبلت الثلة المؤمنة يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فخلد القرآن موقفهم العظيم وربط المكان بصدق قلوبهم وثباتها، فكانت تلك الشجرة شاهدا على موقف من مواقف العزة والوفاء والطاعة. كما نجد سدرة في عالم الغيب، إنها سدرة المنتهى، شاهدة على رفعة مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام في رحلة إسرائه ومعراجه، إذ اصطفاه ربه وشرفه وأراه من آياته الكبرى. وهكذا يجد المتدبر في تلك الأشجار ذاكرة إيمانية حية تذكره بأن ربه تعالى يجعل في بعض مخلوقاته آيات عظيمة مما قد يظنه البعض هينا في الحياة. فشأن النفوس المؤمنة أن تنظر للأشياء بعين تدبرها لا بعين عاداتها، فثم رسالة وراء كل مشهد، وهداية مع كل نبأ، ونور في كل حادثة. لله در من ارتضوا تلك الرياضة وخيموا، نالوا الهنى وتنعموا بجنى الكتاب وكرموا، يهديهم نحو العلا وإلى التي هي أقوم. فهيا بنا لله ربنا، فثم ربيع لقلوب السالكين وزاد لأرواح المشتاقين.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، وقد وقفنا عند كلمة أف، وذكرنا في هذه الكلمة كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، وذكرنا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، واتفق العلمان المتقدمان على أن اللغات في أف ثلاث لغات، فتكون بالكسر وبالضم وبالفتح، والمراد أن الكسر والفتح والضم يكون في الفاء، فيقال أف ويقال أف ويقال أف. ثم ذكر بعد ذلك أنها تنون أيضا تنوين فتح فيقال أفا، وتنون تنوين ضم فيقال أف، وتكون عند ذلك بمنزلة ويل فيقال أف له كما يقال ويل له، ويريدون بذلك الدعاء. وكما تقدم فقد اتفقت كلمتهما على أن اللغات في هذه الكلمة ثلاث، ثم تكون بعد ذلك وجوه، وهي تنوين الضم وتنوين النصب. وذكر في هذه الكلمة كلاما مقتضبا صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فيقال أف يأف إذا تأفف من كرب أو ضجر، ويقال رجل أفاف كثير التأفف. وفي التنزيل فلا تقل لهما أف، ويقال أتانا على أف ذلك وأففه وإفانه، وتقول أف لك يا رجل إذا تضجرت منه. هذا الذي وجدناه في كتاب الجمهرة حول هذا الحرف وهو أف. ونجد كلاما أوسع من هذا الكلام في ذكر هذه الكلمة عند صاحب الإبانة، إلا أننا نذكر شيئا زائدا عن صاحب الجمهرة، فقد قال بعد كلامه المتقدم وذكر أبو زيد أن قولهم أف وتف، قال الأف الأظفار والتف وسخ الأظفار، والذي يوجد في كتاب العين غير هذا الكلام في هذا الباب، فقد تقدم غير هذا الكلام. فالأف كما جاء في كتاب العين الأف، والتف الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار، ولعل هناك سقطا في الكلام أو شيئا من التحريف الذي ينبغي أن يرجع معه إلى المخطوط لهذا الكتاب الجامع وهو كتاب الجمهرة. وذكر صاحب الإبانة كلاما واسعا في هذه الكلمة ووجوها بلغها إلى 10 وجوه، وقد تقدم أن المتأخرين أو بعض المتأخرين يذكرون أن الوجوه أو اللغات في هذه الكلمة وهي كلمة أف أوصلت إلى 40 وجها أو 40 لغة. جاء في كتاب الإبانة أف من التأفف، تقول قد أففت فلانا، أي قلت له أف لك، ويقال أف وسخ الأذن وتف وسخ الأظفار، وكلامه هذا موافق لكلام صاحب العين. ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه، وقيل الأف القلة، وهو مأخوذ من الأفف وهو القلة، والتف منسوق على أف ومعناه كمعناه، وذلك يقع كثيرا في كلام العرب، فإنهم يعطفون أو ينسقون على كلمة كلمة تكون على وزنها، ومعنى تلك الكلمة معنى الكلمة الأولى، ومعنى قوله التف منسوق على أف، ومعناه كمعناه أي معطوف على أف. قال الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فقد نسق كلمة البعد على كلمة النأي، ومعنى الأولى معنى الثانية، أو معنى الثانية معنى الأولى. فالعرب تنسق على كلمة أو تعطف على كلمة ما يكون بمعناها. وقال آخر: وقدمت الأديم لراهشيه، وألفى قولها كذبا ومينا. والمين هو الكذب، فعطف كلمة مينا على كلمة كذبا. فإذا أفردت أف ففيها عشرة أوجه: أف لك بفتح الفاء، وأف بكسر الفاء، وأف بضم الفاء، وأفا بالنصب والتنوين. ثم ذكر بعد ذلك الوجوه الأخرى، فقال بعد ذكره وجه التنوين: وأفا بالنصب والتنوين، وأف بالخفض والتنوين، وأف بالرفع والتنوين. فهذه إذن ستة وجوه. وأف بإثبات الياء، وأف لك بكسر الألف، وإف لك بكسر الألف، ويريد بالألف الهمزة، فإنهم يعبرون بالألف ويريدون الهمزة أحيانا. وإف لك بكسر الألف وفتح الفاء، وعلى هذا يقال وإف لك بكسر الألف وفتح الفاء. وأفة لك بضم الألف وإدخال الهاء، وأف بضم الألف وتسكين الفاء، أف كما يقال مد على ما سيأتي ذكره. قال حسان: فأف للحيان على كل آلة، أو فأف للحيان على كل آلة، على ذكرهم في الذكر كل عفاء. فهذه لغة. وقال أبو حية النميري: حياء وبقيا أن تشيع نميمة بنا وبكم، أف لأهل النمائم. وقال الآخر: عصيتم رسول الله أف لبغيكم، وأمركم الشيء الذي كان غاويا، أو وأمركم الشيء الذي كان غاويا. فمن قال أف جعله بمنزلة مد يدك يا رجل، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك. والمعنى أن التخلص من التقاء الساكنين في الأفعال المضعفة التي تكون غير مفكوكة التضعيف بالضم وبالفتح وبالكسر، وهذا شيء معلوم. فيقال في حالة الأمر مد ومد ومد، وذلك يكون للمذكر، لأن المؤنث يقال لها مدي بالياء، فيجوز في التخلص من التقاء الساكنين في حال عدم فك التضعيف ثلاثة وجوه، وهي الكسر والضم والرفع، وهذا شيء مذكور، أو وهي الكسر والفتح والضم. فمن قال أف جعله بمنزلة مد يدك يا رجل، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، وأف بمنزلة مد أي بالتسكين. قال: إذا أنت لم تنفع فضر، فربما يرجى الفتى كيما يضر وينفعا، فضر بالرفع بالضم تخلصا من التقاء الساكنين. وقال: قال أبو ليلى لحبل مده حتى إذا مددته فشده، إن أبا ليلى نسيج وحده. فهذه وجوه ثلاثة، فعوملت أف معاملة هذه الوجوه. ومن قال أفا نصبه على مذهب الدعاء، كما تقول: ويلا للكافرين. ومن قال أف لك رفعه باللام، كقوله تعالى: ويل للمطففين. ومن قال أف خفضه على التشبيه بالأصوات، كما تقول: صهن ومهن. ومن قال أفة نصبه أيضا على مذهب الدعاء، وترفع أيضا مع التنوين فيقال أفة على التأنيث. وكذلك إذا قالوا أف وتف لم يجاوزوا الرفع والنصب مع التنوين، ومن قال أفي لك أضافه إلى نفسه. ومن قال أف شبهه بالأدوات، أي بالتسكين، بمن وكم وبل وهل، أو بمن وكم وبل وهل. فهذا الذي ذكره صاحب الإبانة في هذا الباب، ولا شك أن كلامه من الأهمية بمكان. ونذكر أقوال هؤلاء الأعلام لأنهم المتقدمون، ومعظم اللغة والتفسير إنما أخذ عن هؤلاء الأعلام الكبار، فقد أخذ عن الخليل وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى. ولا شك أن صاحب الجمهرة في الجمهرة والاشتقاق أخذ شيئا كثيرا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأخذ أيضا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فنجده ينقل من مجاز القرآن. ولا شك أن صاحب الإبانة أخذ من الثلاثة أيضا وشرح ووضح، ونجد المتأخرين بعد ذلك يزيدون شرحا وتوضيحا، وأحيانا يجدون وجوها زائدة من هنا وهناك تركها الخليل بن أحمد ومعمر بن المثنى لكونها من الشاذ، أو لكونها ليست من الفصيح، أو لا تخرج على أصول القياس، ولو كانت مما يذكر لذكروه ولم يغفلوه. إلا أن الإنسان مهما كان ومهما بلغ قد تفوته بعض الأشياء، ولذلك قد يذكر المتأخر ما لم يذكر المتقدم. إلا أنه في هذا الباب، وهو باب العربية، ينبغي التعويل على ما ذكره المتقدمون، لأنهم كانوا قريبين من أهل العربية الكبار، فقد عاشوا في القرن الأول وفي القرن الثاني، ومنهم من عاش في القرن الثالث، وكانوا أيضا قريبين من عصر تنزل القرآن الكريم الذي تحدى البلغاء وأعجز الفصحاء. فلا تقل لهما أف. هذه الجملة، وهي جملة جواب الشرط، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبت

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرا.

0: رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: اليوم لا يزال حديثنا موصولا نقتطف من ثمار تلك الآية التي تلوناها بالأمس، إنها الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جملة جديدة في هذه الآية؟
2: لعلك تشير إلى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها.
1: أجل يا أستاذنا.
2: جميل جدا. ماذا نقول عن الواو يا سالم؟
3: الواو واو عطف.
2: وما جعلنا القبلة، عطفت الواو هذه الجملة وهي قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها على ما قبلها. ولكن الأظهر فيما يبدو لي أن الواو واو استئناف.
1: أن الواو واو استئناف؟
2: نعم، لأن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جملة معترضة بين قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وبين قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فتكون الجملة اعتراضية في بدء الآية، ولا بدع في أن يعترض بجملة تبدأ أول آية، لأن ما قبلها متصل بما بعدها. فيكون الواو هنا في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة، واو استئناف. نقول: وما، ماذا نقول عن كلمة ما؟
3: ما نافية.
2: ما نافية لما بعدها. وما جعلنا، جعل
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أصله مبني على الفتح، ولكنه سكن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ويمكن أن يكون مبنيا على الفتح المقدر. وما جعلنا، أين فاعل جعل؟
3: الضمير المتصل نا.
2: جميل. وما جعلنا القبلة
1: مفعول به أول منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
2: ونا على أي حال مبني على السكون في موضع رفع. القبلة مفعول أول لجعل. التي
1: اسم موصول يا أستاذنا.
2: وما موضعه من الإعراب؟
3: صفة لقبلة.
2: وما جعلنا القبلة صفة للقبلة. وما جعلنا القبلة التي، فيكون قوله تعالى: التي في موضع نصب، لأن الموصوف منصوب. التي كنت، كان
1: فعل ماض ناقص يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
3: التاء يا أستاذنا.
2: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها،

0: جار ومجرور خبر كان يا أستاذنا.
1: نعم، وهو متعلق بمحذوف، ولك أن تجعل كان زائدة.
0: زائدة؟
1: نعم.
0: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: أي وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، ولكن الأظهر أن تكون عاملة وإن كان المعنى وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، أي كنت سابقا، فيكون التاء اسمها وعليها هو الخبر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
2: أداة استثناء، وهي هنا أداة حصر.
1: جميل جدا، لأنها وقعت بعد النفي إلا لنعلم، فهذا الحصر متوجه على هذا الفرد من أفراد معاني تصيير، أي وما صيرنا القبلة التي كنت عليها إلا للعلم بما ورد بعد ذلك في قوله تعالى: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم،
0: اللام لام كي، وهي للتعليل، وهي حرف جر يا أستاذنا.
1: نعم، أما قوله تعالى نعلم فهو منصوب بأن المضمرة. إلا لنعلم، نعلم
2: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة.
1: جميل، إلا لنعلم، أين فاعل نعلم؟
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
1: لنعلم من؟
0: اسم موصول مبني على السكون يا أستاذنا،
1: في موضع نصب. من يتبع؟
2: فعل مضارع مرفوع يا أستاذنا.
1: لماذا؟ لخلوه من الناصب والجازم. لنعلم من يتبع، أين فاعل يتبع؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
1: الرسول
2: مفعول به منصوب بالفتحة.
1: جميل، لنعلم من يتبع الرسول ممن؟
0: ممن جار ومجرور.
1: من اسم موصول، أي من الذي ينقلب. ينقلب
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة
1: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل ينقلب؟
2: هو ضمير مستتر تقديره هو.
1: جميل، ممن ينقلب على عقبيه. على
0: حرف جر يا أستاذنا.
1: عقبي مجرور بعلى، وعلامة جره
2: الياء نيابة عن الكسرة،
1: لأنه مثنى، وعقبي مضاف
0: والهاء مضاف إليه.
1: انتهى إعراب هذه الجملة، وهي طويلة نوعا ما.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما مغزى قوله تعالى وما في صدر هذه الجملة؟
1: صدرت الجملة بما لإرادة الحصر في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فما وإلا أداة حصر إذا اجتمعتا، نفي وإثبات، والمقصود به الإثبات.
0: وجعلنا يا أستاذنا بمعنى صيرنا؟
1: نعم نعم، وما جعلنا القبلة، أي ما صيرنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلى آخره.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: يبدو أن الوقت يداهمنا في كل مرة،
1: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى إذا انتهى اليوم وقتنا
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم

أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها

الجنات زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون.